من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك

الحجاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه.

إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسب

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء.

نزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا

فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبني السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك

الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر.

ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين

بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن

حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن

يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله

بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف

جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا

منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جنة

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه

نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال

الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون

فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه.

قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو

بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم

خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها

إن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم

لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير.

لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله

نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني

مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هدى

فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة

فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى

تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل

لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز

الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا

آلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير.

فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين.

الْوُسْطَى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير.

ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم.

الهدات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب

الشيطان على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب

الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون

أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن

من ابتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن

لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب.

ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما

أبلم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمين.

عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب

إنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب

تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس.

أما الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى.

قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم

قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل

من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير

تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال.

تؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين

إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا

فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله

يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله

طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل

يقولون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله

الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن

مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين

فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف

يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر

الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقرآن

قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب

الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا

لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات

ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما

أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب له

ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.

مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين.

أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم

الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

أأموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا

فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون

ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا

وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية

أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم

أَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله

أبا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء

يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا

بينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا.

فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأ

قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم

ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم

بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون

أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم

بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار

الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا

إن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه

سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله عليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم

أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى

فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى

كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذي

إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله إن

ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع

أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد

يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابتكم

فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال

أمن هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة

ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا

من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة

وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما

ودوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة

جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله

ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح

كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح

أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون

جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته له

أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل.

لهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم

يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل

فانكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان

أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل

ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين

عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين.

ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون

آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله

بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل

أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما

النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم ولا يجدون

آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء.

غير الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات

أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى

أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عنه

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن

والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.

ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا.

أنت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم

إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فقطعوا

بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن

وطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وعظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن

أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه

ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم

بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر

آدمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم.

دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو

وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار

وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود

أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة

ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من

لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين.

الله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا

كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة

الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا

0: يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
1: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن

لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين

آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله

إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن

الأنعام يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها

الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.

ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم

آثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا

والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي

نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال

أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى بن

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت

أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء

الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي

أم ترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم

تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم

أرسلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز

وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون

مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا

جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن

نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا

يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذي

هو من يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء

مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين

أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك

شاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أن

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا

تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به

ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية تدعونه تضرعا

أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة

أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له

إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين

أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه

أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق

أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله

ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء.

إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم

أنا مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.

وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف

بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم

الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله

ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا

الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين

عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا

إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون علي

أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركاء

لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرمة

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو

بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين

أهواءهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم.

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب

من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك

فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب

99.9.

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح النور.
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: احلى طريقه تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
14: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
15: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
16: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
16: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
16: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
16: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
16: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
16: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74. الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
17: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
18: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 99.9.
0: تسعة وتسعون 5.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شايل كابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شايل كابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشايب.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شايل كابوس
3: بن الكابوس.
4: أحلى طريقة لتحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس
10: شاي الكابوس
11: شاي الكابوس
12: شاي الكابوس
1: شاي الكابوس عشرة عمر. لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
14: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
14: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
14: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
14: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
14: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
14: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
15: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 99.9

الساعة الآن 9:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء نضع البصل مع الزيت مع الطماطم نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفر البيض يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب نضع الملح والفلفل الأسود نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا يقدم ساخنا مع الخبز وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس
3: مجموعة الكابوس
4: في صباح كل يوم مع أسرتك في وقت دراستك أثناء عملك دوما معك يشاركك نجاحك خطوة خطوة شاي الكابوس عشرة عمر
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية الطب والعلوم الصحية
6: الهندسة والحاسبات
1: العلوم الإدارية والإنسانية
6: الدراسات العليا والبحث العلمي
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
6: لا تنتظر الفرصة اصنعها بنفسك
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن خطوتك الأذكى
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن خط الشعب مدينة إنماء أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074
7: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع
8: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص ندور المضمون واللي له عمر طويل
7: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل
8: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة
7: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
8: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة
7: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
8: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان
7: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة
1: اختيار ذكي لراحة تدوم
9: السعيد للسيراميك دليلك للتميز
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
10: يا جو بيت
0: اسمعها

صباح الورد يا عدن. في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

ويا صباح الخير. صباح الورد، صباح الفل والياسمين على أحلى مستمعين. صباح الجمال والتفاؤل.

صباح كل يوم وإشراقة جديدة ويوم وتفاؤل جديد إن شاء الله. صباحكم فرصة جديدة، فلا تخلوهاش تجزع من غير ما تبتسموا للحياة، وخليكم دائما مبتسمين معنا في عدنية FM. يوم رسالة تقول لنا دائما لا تخلوش الوقت يقتلكم، لكن خلوا دائما الابتسامة معكم، ودائما اعرفوا انه كل يوم في صفحة جديدة ولازم نبدأ من جديد. وصباح الخير لكل من يجيب كل حاجة حلوة، ولكل من يصنع في حياتنا الأمل والتفاؤل والابتسامة، ودائما رغم كل الظروف يختار التفاؤل رغم كل التحديات. ومع أول خيوط الشمس خلونا نرسل لكم دعوة من القلب للقلب، مفتوحة لكم بكل تفاؤل وحب وابتسامة، ونقول لكم فيها الحياة

تستحق أن نعيشها بقلب مطمئن وبسعادة دائمة رغم أي ظروف رغم كل تعب، لكن دائما دعونا نتفائل بالله. صباحكم مليء بالخير ومغمور بالبركة والرزق الوفير إن شاء الله، ومزين بأخبار جميلة تفرح قلوبكم. وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحبة في رحلة صباحية جديدة معنا نبدأها من عدنية FM. معكم أنتم ولكل المتابعين المستمعين اللي بينتظرون على عدنية FM أينما كنتم في داخل البلد أو خارجها، تحية لكم في هذه الرحلة الصباحية الجميلة من برنامج صباح الورد، ولنكملها معكم بكل حب وشغف. وصباح الورد معكم سمية سمير. متابعين الأحبة نحييكم مرة أخرى في هذا اليوم الجميل، وقبل ما ندخل للفقرة الأولى خلونا نقول ألف ألف ألف مبروك لمتابعينا المشجعين لفريق أسبانيا اللي حصل على كأس العالم 2026 في هذا المونديال، فألف ألف مبروك. ونقول للناس المشجعين لإسبانيا فعلا إسبانيا أخذت الكأس عن جدارة وكانت تستحقها بمعنى الكلمة، بحكم أنه كان في لعب يستحق وفي تعب ومجهود باين صراحة. يعني أنا رغم أني مشجع الأرجنتيني وما ليش دخل نهائيا في الكرة، ولكن الأرجنتين خيب كل الظنون. يوم أمس كان لعب بشكل مش كويس، يعني رغم أني أول مرة أتابع مباراة، أنا ما فهمش مباراة ما أحبهاش كثير، بس بحكم أنه حدث عالمي والناس كل اللي فهم واللي مش فاهم بيتابع فتابعنا. فللأسف انصدمت جدا أنه الأرجنتين ده مش لعبه. يعني أنا على قولة يوم أمس كنت بكلم صديقتي، كنت أقول عفوا زميلتي طبعا عليا الله يعطيها العافية، فكنت بقول لها أنا حسن أنا بلعب سيجا. الناس اللي مش فاهمة سيجا هذا أتاري، كنا زمان بنلعب فيه ألعاب جيم يعني كرة ومصارعة وإلى آخره، فقد كنا ألعب سيجا. يعني كمية اللعب كان مش كويس نهائيا، مستوى اللعب ما كانش أحسن حاجة، كان في لا مبالاة كسل مش عارفة كيف يعني، أو خلاص يعني عمو ميسي للصص يعني راح عليها الزمن، بحكم انه اسبانيا اغلبها شباب ما شاء الله، لامين مش عارفه اسمه عمره 19 سنه وداك عمره 20 ده عمره كده، فكانوا كلهم شباب. فبالتالي صراحه انا مصدومه من لعب الارجنتين بشكل كبير. صح اني قلبت على محلله رياضيه، بس ده حدث المفروض احنا ما نعديش منه مرور الكرام، يعني لازم نحن نتحدث عليه، نتوقف هنا ونتحدث عليه، لان كمان اليوم موضوعنا بيكون متعلق ب باللي حصل يعني بكاس العالم والمونديال أو المشاهدات وإلى آخره، بحدث يعني حصل، فبنتحدث اليوم في قضيتنا عن هذا الموضوع. إذا خلينا نرجع لموضوع كأس العالم، فبالتالي زي ما قلنا لكم كان الأرجنتين لعبة مش كويس قوي، كان في مستوى صادم صراحة. فبالتالي هل يعني هو كان متفق عليه أو كان يعني يقول لك الله حرام خليهم يلعبوا دنقوا هالنا اللي ربيناهم يعني ولا كيف؟ وبحكم أنهم يعني من فريق واحد اللي هو برشلونة وكذا، فما مش فارقة، رغم أنه كان في بكاء ونحيح وإلى أشياء كثيرة يعني. وبرضه نقول خلاص يعني أنتم أخذتون في المونديال السابق، فيعني عادي معلش يعني أعطوها إسبانيا، فألف ألف مبروك. طبعا زي ما قلت لكم مشجع أرجنتيني، بس ولا اللي دخل بالأرجنتين ولا اللي دخل بإيش إيش اللي صار بالمباراة، ولكن شاهدنا يعني هذا حدث لازم يحتفى فيه، لأن أنا شاهدت إحنا مش فاهمين، فكان شيء صادم. يعني إذا أنا مش فاهمة صدمت باللعب، مستوى اللعب ما بالك الناس اللي فاهمين، فكان في برود في المونديال بشكل عام. يعني مش عارفة إيش السبب، هل عشان البرتقالي الرئيس يعني البرتقالي
يعني منفعة كرة ولا لا مش عارفة. على العموم يعني صراحة من على ما كان المونديال عنده فكان في ورود تام, يعني ما فيش حماس كل سنة ما شاء الله, كل سنة نشوف أو كل مونديال نشوف فيه حماس خارق, الناس يعني تحتفل بشكل كبير. هذه السنة ما نقدرش نقول أن المستوى بالاحتفال والتشجيع والحماس كان نفس المستوى, كان في أشياء كثيرة. ولكن صراحة يوم أمس بحكم أنه كان النهائي وكأس العالم فكان صراحة في تشجيع وحماس من كل مكان, كل مكان. دعونا نتكلم عن عدن بالذات أو باليمن, صراحة كان في كان حفاوة كبيرة من الناس. إذن قبل ما نروح الفقرة الأولى خلونا نتطرق لموضوع اليوم بمناسبة كأس العالم, وإنه كان أمس في حفاوة كثيرة من عند الناس, يعني في تجمعات كبيرة جدا فوق التخيل في كل مكان, في كل مكان في شاشات, في بيوت, في منتزهات, في كافيهات, فكان في انتظار لحدث كبير جدا وعالمي من بيأخذ الكأس بحكم إنه الأرجنتين وإسبانيا تقدر تقولوا أعضاءه فرقة واحدة في منطقة في فريق برشلونة, وبالتالي يقول لك ميسي هو اللي يعني زي يقول لك باب المجال على لامين لامال مش عارفة مين على البقية, وتصور معاهم وكان يراعيهم وعلمهم. فهل التلميذ بيتفوق على أستاذه؟ فكان في حدث يعني بالموضوع. إضافة إلى ذلك الناس يعني تشيد انتقم من الأرجنتين, صراحة كانت مش حابة الأرجنتين تفوز. هل هم دول الناس يعني زعلانين على مصر, أو إنه لأنه كان في أقاويل على إنه في موساد وإلى آخر الموساد ما موساد, وإنه رئيس الأرجنتين يعني شارط إنه يكون الكأس الأرجنتين ومش عارفة إيش مع الموساد الإسرائيلي إلى آخره. فزي ما قلنا أيضا في ناس اللي كانوا حبايب كريستيانو يعني فزعلانين في إيش ميسي, ما علينا نحن صراحة. واللي أساسا الناس اللي يحبوا ريال مدريد كمان نسيت أقول فكانوا حابين إنه أرجنتين, رغم إنه كمان في إسبانيا في برشلونة, ولكن ما علينا. فكانت حفاوة كبيرة من الناس, فبالتالي كان في تجمع كبير في شاشات وأماكن الشاشات. من أهم هذه الأماكن طبعا في جولة كالتكس, الشاشة الكبيرة في جولة كالتكس صراحة, واللي طبعا عملت ازدحام كبير وتكلمنا عليها من قبل. ولكن اللي صار هناك انه الفرحة انتهت برعب, برعب كبير وبمأساة صراحة. اي نعم ما فيش خسائر روحية الحمد لله, ولكن في اشياء اخرى الرصاص زي ما يقولوا اللي ما يدوش اللي ما يصبش يدوش. فيا ترى هل اصبحت التجمعات الجماهيرية في بلادنا بلا أمان؟ هل أصبحنا ما نحبش الفرحة والتجمعات؟ هل أصبحنا لازم نحن ننقل صورة خاطئة ومرعبة؟ فبالتالي صار هناك رعب كبير للناس اللي متجمعة هناك, ورموا يعني أعطوا تهدد إنه بيرموا قنبلة أو إنه طلعوا صوت إنذار. المهم الشباب اللي هناك والناس المتجمعة هربت بخوف وهلع, فبالتالي استوى حوادث مش كويسة, دعسوا أطفال, دعسوا الشباب, دعسوا الكبار, استوت يعني ناس تعورت ناس تعبت وتهاربوا بشكل كبير, يعني لمجرد سمع أنه في قنبلة أو عملوا صوت. فهل هي مزحة أم هي خطة؟ الله أعلم. فبالتالي صار الناس قدلت بأسامانة وممتلكاته وصارت سرقة عيني عينك. فيا ترى هل أصبحت تجمعات الجماهيرية عندنا بلا أمان؟ هذا بيكون موضوع حلقتنا اليوم بنطرق له. وطبعا أتمنى أنه تكونوا موجودين معنا عبر التعليقات واتصالاتكم طبعا في لهذا الموضوع, لأن الموضوع هذا يهمنا ويهمكم أنتم أيضا بحكم أنه يعني مش أول مرة تحصل معنا هذا الشيء. فكم من مرات نروح فعاليات ومهرجانيات مهرجانات مفتوحة ويصير نفس اللي صار, يعني ضروري يقدلوا قنبلة صوتية, ضروري يفقعوا الناس, ضروري يهددوا. ليش أصبحنا نقتل الفرحة؟ ليش مش حابين؟ نطرق لموضوعنا أكثر وأكثر خلونا لكن نروح لفقرتنا الأولى واللي هي عبارة عن أحوال الطقس, بحكم أنه الطقس اليومتين هذه جدا جدا جدا متعبة وخطيرة بالذات في البحر. وكم من مرات إحنا نحذر لكل الناس, كم من يعني السنين كلها نحذر كل الناس. وطبعا أنا نقول
عزائنا للشاب الذي توفى وإن شاء الله شهيد بإذن الله في البحر اليوم في من أبناء التواهي ابن الأستاذ مروان. الله بيصبركم إن شاء الله على فراقه وربي يرحمه ويكون إن شاء الله بيكون إن شاء الله من شهداء الجنة بإذن الله يا رب. ربي يتقبله ويشفع له ويصبركم ويصبر أهله ويصبر أمه إن شاء الله. فبالتالي يا جماعة إحنا منشيش نسمع أخبار مأساوية. يا جماعة انتبهوا لأنفسكم في هذه الأجواء فيها البحر هائج جدا, الموج مش هادئ مضطرب وممكن ياخدك باللمحة بصر. فلتخاطروش بأنفسكم, تجنبوا النزول البحر, تجنبوا أي أشياء ممكن تعرضكم للخطر أو تعرض يعني الآخرين لخطر. فبالتالي نسأل الله أنه يرحمه ويغشاه برحمته ويصبركم بإذن الله. طبعا بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله بنطرق لهذا الموضوع بهذه الأيام بإذن الله. خلونا الآن نروح لأحوال الطقس ونتعرف على أحوال الطقس.

إذا المستمعين الكرام متابعين الأحباء، إليكم حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله في هذا اليوم الموافق 20 يوليو 2026. المرتفعات الجبلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا تتحول نهارا إلى غائمة، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة يرافقها تساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات تعز إب الضالع ريمة والمحويت، ومتفرقة يصحبها الرعد أحيانا إلى أجزاء من محافظات صعدة حجة عمران صنعاء ذمار البيضاء لحج وأبين، وأيضا أجزاء من هضاب شبوة حضرموت والمهرة، وقد تتشكل الشابور المائية والضباب على أجزاء منها. بالنسبة لدرجة الحرارة في صنعاء فهي 16 إلى 32 درجة، أما في تعز من 20 إلى 33 درجة، في الضالع من 21 إلى 32 درجة مئوية، في لبعوس لحق هي من 17 إلى 31 درجة مئوية. للمناطق الساحلية فهي أجواء حارة ورطبة غائمة جزئيا، وهطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الشرقية وسهل تهامة، والرياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرة والسواحل الشرقية، تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 45 عقدة، بينما تكون الأجواء مغبرة نسبيا على السواحل الجنوبية. بالنسبة لدرجة الحرارة في عدن فهي 31 إلى 38 درجة مئوية، أما في المكلا فهي 27 إلى 33 درجة مئوية، أما في الغيضاء في 25 إلى 30 درجة مئوية. بالنسبة لزنجبار فهي من 30 إلى 38 درجة مئوية، أما في الحوطة لحج فهي من 30 إلى 39 درجة مئوية، والحبيلين 22 إلى 35 درجة مئوية، وفي المخاء 38 درجة مئوية. نعم، في المناطق الصحراوية أجواء شديدة الحرارة الصحوة إلى غائمة جزئيا، وهطول أمطار متفرقة يسحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري محافظة المهرة وحضرموت وشبوة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأتربة والرمال. إذن يحذر المركز الوطني للإرصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، وكذا ينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وعدم استخدام الهواتف المحمولة تجنبا لضربات الصواعق، وأيضا في الطرقات الجبلية من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية وتدني مدى الرؤية الأفقية فيها. أيضا يحذر المواطنين مرتدي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرة والسواحل الشرقية والجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الموج، وأيضا المواطنين في الصحاري والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة. إذن هذا كان الطقس المتوقع خلال اليوم. بإذن الله بنروح فاصل إعلاني قصير، نرجع لكم ما تروحش بعيد، ننتقل لموضوع حلقة اليوم وننتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحكم.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
6: يا صباح النور.
7: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
1: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
1: تي مول.

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: تعشقها تعشقها.
1: عادل زيا اف ام

0: 88.9.
1: يا حبيبي حيث ما
0: عدني يا اسم لون جديد
2: لون جديد
0: 88.9
1: يا حبيبي حيث ما
0: عدني يا اسم لون جديد
2: لون جديد
0: 88.9
1: يا حبيبي حيث ما
0: عدني يا اسم

0: إذن عدنا لكم متابعينا ومستمعينا الأحباء أينما كنتم، ما عدنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل الإعلاني القصير، ولنتحدث عن موضوع حلقة اليوم المهم جدا جدا جدا، وهو يا ترى هل أصبحت التجمعات الجماهيرية في عدن غير آمنة؟ هل أصبحنا نحب أن نقتل الفرحة؟ فلذلك أتمنى بكل من كل المتابعين المستمعين أن تشاركون حول هذا الموضوع ورأيكم فيه، ويا ترى هل فعلا أصبحنا غير قادرين على اكتساب الفرحة وتجمعات وخلق الأشياء الجميلة في مجتمعنا؟ فلذلك أحب أن أسمعكم أكثر وأكثر. مبدئيا معنا اتصال، دعونا نستقبل اتصالنا. ألو، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة، يا أهلا وسهلا.
1: صباح النور سمية، كيفك؟
0: الفل الحمد لله يا علي، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير، دامك بخير، أنا بخير.
0: الله يعطيك العافية يا رب. إن شاء الله تفضل يا علي، إيش رأيك باللي صار يوم أمس؟ هل سمعت عليها أم لا؟
1: والله لا، حضر أنا مشجعين في جوز كان بيسا كما هذا اللي أمس جمعت النوقات كوبا ولا
0: أيوة حصل هلا علي المتابعين المشجعين الناس اللي هناك بأنه في قنبلة صوتية أو رموا قنبلة صوتية، المهم في كان صوت، فبالتالي الناس هلعت يعني بشكل هلع، خافت وقرت، وطبعا دعسوا أطفال، دعسوا الكبار، وانسرقت ممتلكاتهم، واستوى موقف غير أخلاقي نهائيا وشيء مأساوي صراحة. فأنت برأيك يا ترى هل ما يحدث معنا دائما هذا ما هو السبب، وهل هو جميل لمدينة نحن أم لا؟
1: والله هذا بسبب بعض الشباب الطايشين يعملون الفوضى، ونحن قد نلاحظ هذا أكثر شيء تحدث في المباريات. يسبب لك إزعاج، ويسبب لك يعني رمي الرصاص، يعني هذا راجع يرجع يعني أحسن الاحتفال كل هذه
0: صحيح،
1: ما يدي الفوضى ولا في مهرجانات أو في احتفال، هذا كلها تحصل معنا.
0: نعم،
1: لأن ما فيش مجتمع، ما فيش واعي، مجتمع يعني غير واعي، مجتمع كله سلبي يتعامل، ما يتعامل
0: راح الوعي. طيب إذا كان أساسا السابقين كان عندهم وعي كافي بكل شيء، أنت برأيك فين راح الوعي؟ ليش شبابنا اليوم أصبح بلا وعي؟ ألو علي، أنت معنا ولا فصل الخط؟ فصل الخط، معلش يا علي، ربي يعطيك العافية، إن شاء الله تحاول أنك تتواصل معنا مرة أخرى. إذن حابين إحنا أيضا كما قلنا نقول إنه كرة القدم دائما تجمع القلوب وتجمع الناس على الفرح، ودائما توحد القلوب خلف الشاشة. فاللي حدث للأسف يوم أمس حول الهتافات إلى صرخات وهلع بشكل غير جيد، للأسف الشديد بشكل غير حضاري، فالابتسامات أصبحت إلى حالتها لا، زي ما قلنا حصل إنه تهديد تقريبا بإلقاء قنبلة صوتية، أو صار في صوت يعني حصل في موقف هلع، لأنه في ناس الآن لما تحرن عن الموضوع إنه في ناس قالت إنهم رموا بالفعل قنبلة صوتية، في ناس يقول لك لا، في صوت الإنذار هو اللي خلانا نهلع، لأنهم كان في إنه في تهديد إنه بيرموا قنبلة صوتية. هذه الفرحات ليش لازم نحول هذه اللحظات الجميلة إلى لحظات هرب وخوف؟ ليش في ناس كثير تركوا ممتلكاتهم، مفاتيحهم، جوالاتهم، محافظهم، حاجات كثيرة وانسرقت، يعني حتى كان ما فيش أمان أنه أهامسك، يعني الناس كان شغالة عبر الهاتف عبر التلفون، فيعني حياته كله وشغله كله في الجوال وانسرقت، يعني هنا أنا راح أستمتع روحت منكوب، ولا ممكن أخسر حياتي وأخسر مستقبلي وأخسر شغلي، لأن أحيانا في أشياء كثيرة تكون متعلقة معك في جوالك وأنت ما عندكش نسخة أو ما عندكش الراجع وأرقام إلى آخره. فيبقى السؤال يمكن كيف يمكن تتحول مناسبة رياضية جميلة إلى فرصة لبث الرعب والسرقة؟ وهل يا ترى أصبحت تجمعات جماهيرية بحاجة إلى تنظيم وتأمين أكبر؟ يعني رغم أنه كان في ناس وأمن وكذا، ولكن للأسف لا حل من تنادي، في مجموعة أصبحت يعني تحب تحب تستلذ وتستمتع بالعذاب، تستمتع بالشمات وبالأذية، تستمتع أنها تستلذ بصرخات الناس وخوفهم، تسمح تصنع هذا الشيء. الناس هذول ناس ساديين مريضين على فكرة نفسيين، فبالتالي أنت ليش تسوي حاجة زي كده؟ ناس لا عملوا فاحشة ولا عملوا منكر ولا عملوا شيء، يعني حتى ما فيش إنه منقول زي الحفلات تقولوا تجمعات واختلاط وأغاني ولا يجوز، يعني في فئة من الناس تقول لك، فناس عبثية أحيانا تجي تعمل قنبلة صوتية. هذول ناس لا يمثلوا رجال الدين نهائيا، هذول اللي بيسووا كذا بالحفلات، وإنما منقول يلا لأنه عندهم فكرة أنه ذا اختلاط وحرام وإلى آخره. طب اللي صار أمس إيش هو؟ اللي صار أمس، اللي صار أمس عبث، عبث بمعنى الكلمة. رجال مع أطفالهم وناس كثير راحوا تجمعوا في مكان عام مفتوح عشان يشاهدوا شيء جميل وحدث عالمي. الناس كلها تجمعوا دائما نسويها، فأنتوا ليش تسووا حركة أو تخططوا لشيء زي كذا؟ يعني إيش كان المخطط الأساسي؟ هل كان السرقة؟ أم كأنكم حابين تغتالوا حد؟ أم كان شيء تستلذوا بالمنظر والله بنسوي حاجة واو؟ يتذكرونا زي ما كنا زمان وإحنا أطفال بنلعب، نروح ندق الجرس ونهرب، أو نقدر الحجرة لبيت فلان ونهرب. طب دي كانت أطفال، دي كانت سلوكيات طفل مريض، سلوكيات طفل غير مؤدبة، ونعترف أنني كانت في يوم من الأيام أنني كانت مش مؤدبة لأن أسوي حركة زي كده، والحمد لله تأدبنا وعقلنا وكبرنا، وكانت أشياء بريئة طفولية ما نقول يلا. اليوم لما انكبرتم أنتم بتسووا نفس الحركة بشكل أبشع، ليش؟ يعني للأسف الشديد أصبحنا في زمن مش عارفة إيش أقول، لا وعي لا أدب لا أخلاق لا فرحة ولا شيء. يعني إذا ما قدرت، إذا ما استطعتش إنك تكون فرحان، عكر عكر مزاج الآخرين، أصبح كذا. لأنه للأسف الشديد كثير يعني من الشباب ومن الناس للأسف الشديد افتقرت للأخلاق والوعي بشكل كبير جدا. يعني أنا لما الآن استحضرني وأنا أتحدث معكم، إنه في قبل فترة كانوا في شويات أطفال بغضول عليهم، وبقولش عليهم شباب لأنهم كانوا لسه في سن 15 سنة وكذا، فاللي كانوا بيرموا طماش لا فوق الناس في الباصات على أساس إنهم بيضحكوا إنهم بيسلوا، دي قلة أدب يا بابا، وفعلا جازوهم. فيا ترى من هي الجماعة المسؤولة على ما حدث يوم أمس؟ لأنه فعلا شيء استفزازي، الناس في التواصل الاجتماعي بتصيح وبتسب وبمنهارة، يعني نوعا ما إنه إيش ده الأسلوب؟ إحنا رايحين نفرح، رايحين نتجمع، رايحين نعيش حاجة حلوة، يعني قمة الاستياء إنه أنا أشوف إنه أصبحنا قاتلين للفرحة، أصبحنا ناس ما عاد نحبش الفرحة، نشتي القتل، نشتي أمور القتل تمشي، نشتي أمور السرقة تمشي، النهب والاحتيال هو اللي يمشي، أسلوب الخوف والهلع. أصبحنا نشتي ننشر فعلا ثقافة إنه إحنا هنا ما فيش أمان، إحنا هنا عايشين حياة ال إيش أقول يعني ربي، حياة المافيات، إحنا مش عايشين حياة صح.

0: حرام نفرح، حرام حرام نفرح، حرام نعيش لحظات صح، حرام نعيش حاجات يعني تربينا عليها فعلا حرام. ناس داخلين، ناس مريضين نفسيين داخلين يستمتعوا بأشياء زي كذا. فللأسف الشديد أنا مش عارفة يعني إيش كمية الأسلوب ذا. يا ترى هل اللي حدث هذا فعلا حادثة عابرة؟ معنا ما اعتقدش انها حاجة عابرة، لان دائما تصير في كل التجمعات دائما بشكل كبير. فهل هي حادثة عابرة ام مؤشر على وجود خلل في تأمين التجمعات؟ وكأن الناس تقول لك تجمعوش، ما نشكوش تجمعوا، ما احنا يا شعب نحن ما عاد نتجمعش بامورنا الخاصة واللي في اصلاح واحوالنا، رواتب كهرباء صرف الى اخره، نتجمعنا عشان نفرح قليل ونعيش جيزنا جيز الناس في العالم. الناس تفرح، نحن نعكر، نحن نقتل لازم. فخلونا نقول انه للأسف الشديد هذه الحالات قد تكون فردية، هي مش عامة، لانه عدن وشعب عدن دائما يحب السلام، دائما يحب الجماعات ويحب الأحداث الحلوة. يعني أنتم لو تذكروا قبل أيام لما طلعت بموضوع أنه الشاشات المتواجدة في الشوارع هل هي ترفيهية للشباب أم هي مزعجة للعوائل، أم حمزة وغيرهم من المستمعين اللي شاركونا أستاذ محمد فاضل كانوا يقولوا هذا شيء جميل جدا، خلونا نفرح ساعات، إيش يعني هو لشهر. شفتم قلوب الناس كيف؟ لأن إحنا تربينا على الفرحة. الشباب ضبحان نكدان حالته حالة، راح اشتغل فلوسه وراح اشترى شال كيسه الأحمر وراح تجمع، يتجمع مع الشعب بيعيش عيشة حلوة. فهي حالة فردية وليست حالة جماعية، هي فردية كده مجموعة من الأفراد بيسووا الحركات هذه لغرض ما يرضي فيه نفسه أو يرضي الله على من فيهم. فدائما يعني تكشف انه هذول الاشخاص تكشف انه في اهميه، في خطط اهميه، نحن نعرف انه في خطط لوجود تنظيم وتامين، او في في في ارواح شريره نوعا ما نقدر نقول لفساد ونشر الفساد في بلادنا وفي مجتمعاتنا وفي هذه التجمعات. لازم لازم يكون في معرفة أكثر أنا أقول حول هذا الموضوع، أو حول الناس اللي مش مريحة واللي خطيرة على الناس وعلى التجمعات، بالذات لو في ناس بالمئات والآلاف. تخيلوا إنه زي ما قال علي إنه أيضا الرصاص أحيانا ممكن يكون الراجع ممكن يقتل كم شخص، ونحن متجمعين مع بعض، أو ناس فرحانة موجودة في الشوارع في السقوف اللي هي الأسطح وإلى آخره، وفجأة كده فجأة بغمضة عين تجيها رصاصة أو شيء، أو ده عمل فردي نقدر نقول. إذن زي ما قلنا يكون في رقابة كبيرة على هذه التجمعات، إنه مش من أجا وسوى عمل شنيع وراح، لأنه شيء محزن جدا جدا جدا بشكل كبير. يعني نزعل والله العظيم نزعل، ليش نحن نقتل الفرحة؟ ليش هذه الجماعات أو هذون الناس دائما تحب أن تقتل الفرحة بشكل كبير جدا؟ يعني باللي صار هذا نقدر نوقف التجمعات الجماهيرية بسبب هذه الحوادث؟ لا. ليش نقتل فرحتنا ونقتل اللحظات الحلوة؟ لا، هذا مش حل، مش حل. المؤذي هذا إذا اليوم ما شافش هذا التجمع بيروح يدور تجمع ثاني، مش بعيد يروح مسجد، مش بعيد يروح سوق، بيقولوا أنا سمعت تعلميهم، أنا ما علمهمش، وإنما فعلا ممكن إنه يسوي شيء أبشع في أماكن أخرى. هذا الناس لازم يبادوا والله العظيم. يعني أنا المفروض إنه نعرف، أنا أعرف إنه هناك في كاميرات في هذا الشارع، يعني الجهات المختصة نطالب الجهاز المختصة بمعرفة من عمل هذا العمل الشنيع، محاسبته أمام الجميع، أقل شيء بردوا قلوب الناس اللي تعورت، بردوا قلوب الناس اللي استرقت سمانة واللي فقدت جوالاته وأشياء الخاصة ثمينة. يعني هل هيكون مخطط سرقة أو مخطط اغتيال أو مخطط ما أو عبثي أو مخطط عبثي؟ فبالتالي ليش؟ فكما قلنا لازم يكون في إجراءات تقلل من دي المخاطر ويكون في ردع. أنا كل ما أنا أسيب الموضوع وأبلبل في السوشيال ميديا وأسمع الناس تهدر وأطلع كلام ما طبقوش يوم تاني يلا وبينسوا. أنت هنا تخلي الأشخاص الأشخاص المجرمين هذول المرتكبين يتمادوا بشكل كبير، لأنه يقول لك يلا يومين وبيعدوا بينسوا. وفعلا والدليل على ذلك أكثر من حادثة تحصل، إن كانت اغتصابات، تحرشات، سرقة، قتل، إلخ يستوي لها بالبلا يومتين ثلاث أو أسبوع يلا، وبعدين تنتسي تجي ترند تاني ويموت الموضوع الأول والناس تنسي. مع الناس مش تنسي، لا، الناس هي ذاكرة بس خلاص تدري إن القصة ما فيها، تدري إنه ما عاد فيش أي أمل، إنه خلاص هنا حفرنا هنا دفننا. فكمية التعامس هذا وتقاعس عن الناس اللي بترتكب الجرائم والأشياء فتخلي الناس تمتد بجرائمها وذنوبها وأبشع الأعمال اللي بتسويها، تخليها تمتد أكثر وأكثر وأكثر، لا رقيب ولا حسيب. إيش عليا؟ طيب الناس طبعا أول ما سمعت الإنذار أو سمعت صوت القنبلة هنا طبيعي أن تهلع، أو لو كان شخصين هم اللي هلعوا فخلاص يعني هم اللي قروا عفوا أو قاموا، فهنا يؤدي إلى من خلفه. يعني أنا الآن شفت اللي قدام قروا أو افتقعوا صاحوا، بشوف اللي وراء بيشوفوا المنظر، فطبيعي إنه بيحصل في قلق وهلع زي ما اللي صار يوم أمس. فبالتالي هنا يجب نحن نراقب من النقطة الأساسية لهذا الموضوع، لأنه زي ما قلنا في كاميرات كبيرة، فالشعب تعبان أساسا، يعني في خوف كبير وعايش على حالات متعبة وغير آمنة أساسا في الفترة الأخيرة من الصراعات والأحداث الأمنية، فأصبح رد فعله طبيعي يكون بشكل هلع كذا وخوف، ويجري ويخاف يأمن على نفسه لأنه داري أنه أساسا الوضع مش آمن. فشيء بسيط إنه ممكن يصير هلع بين الكل ويخاف، طبيعي إنه يكون داخلته في باطنيا في عقل الباطن داخلته إنه في خوف من وقوع كارثة أو شيء، فعشان كذا في ناس حمت أولادها وقدرت بسامانة من كتلة الخوف، يعني خلينا ألحق الأغلى. فالأشخاص الآخرين أصبح طبعا استغلوا الموضوع إنه يلا لقينا نحن صرفتنا وتفيدنا. في ناس تستغل الفوضى في سرقة ممتلكات الناس ولهم كما قلنا مصالح خاصة للأسف الشديد، هذا من أخطر الناس وأخطر القوالب، لأنه تجمع بين الجريمة وانعدام المسؤولية الأخلاقية كما قلنا، ويستغل بعض الأشخاص حالة الذعر لتحقيق المكاسب على حساب الضحايا، وما نحسبش إيش ممكن يحصل. أنت متحسبش الآن اللي صار يوم أمس، هل فلان فيه سكري مثلا ولا سمح الله تعب وازدادت حالته ودخل في نوبة، وبعدين من اللي بيحاسب على المشارب هذه؟ من؟ فلان مش معاه إلا اللي بيدد الجوال أو شيء وسيب كل شيء وراح، أنت هنا الآن خليته يعيش في حالة ميؤوس منها، ورغم أنه يلا كافح وعافر عشان يوفر اللي معاه هذا، أنت كتب بكل برود تأخذ منه أغلى ما عنده أو كل ما يملك عشان يعرف يمشي أموره أو يشتغل فيها، أو يلا يعني أنه أكتسبها، وأنت تجي تأخذها كده على البارد. أنت الآن ما فكرتش بالناس اللي مثلا الآن مع القري والهلع والخوف دعست على ناس، ناس تعورت، ناس كسرت يدي، ناس كسرت راسها، ناس رجولها، ناس الآن ممكن تكون في كذا في مكان كذا، كمية الاستفزاز بالموضوع والاستهزاء بشكل كبير على صحة وأمن الناس، شكل مقرف للأسف الشديد. وفي مكاسب، تحقيق مكاسب على حساب الضحايا وعلى حساب الناس وخسارتهم. طيب يا ترى كيف ممكن نحن نحمل أطفال والعائلات في مثل هذه المناسبات والتجمعات الجماهيرية، بحكم أنه دائما ما قلش دائما، نقول أنه في بعض الأوقات وفي بعض الأحيان والتجمعات يحصل مثل هذه الحوادث لا أخلاقية للأسف الشديد. يجب أنه إحنا بالذات لما يكون في عوائل وفي أطفال خلونا نكون نخصص لهم أماكن مخصصة للعائلات، تكون أماكن نقدر نمسكها نأمنها، تكون مخارجها ومداخلها واضحة، في انتشار أمني كبير، وفي الاحتياط إسعاف. دائما نوعي الناس كيف أنه ممكن تتصرف عند الطوارئ لو حصل حاجة، كيف ممكن أنكم تتصرفوا بشكل سليم. الأماكن المفتوحة هذه تكون أكثر عرضة للغير عرضة للحوادث، الأشياء اللي فيها ممكن خطر على البعض، فكان وجود الأطفال صراحة كبار السن هو اللي مزعل أكثر شيء. أي نعم كمان للشباب واللي خسر قلنا وإلى آخره، ممكن اللي تعوروا وإلى آخره، ولكن برضو يعني نحاول بقدر المستطاع نحن كنا أو الجهات المختصة تنظر لهذا الموضوع بشكل كبير وتعرف من اللي كان سبب في هذه الحادثة الغير أخلاقية. طيب الجهات المنظمة، هو المكان ده ما كانش له أي جهات منظمة، كان أي نعم في شرطة في مرور، ولكن كانوا جيزة من جيزة المشجعين صراحة، ما حد بيجلس يتفرج، فكانوا كلهم يعني منسجمين، فطبيعي إنه ما حد يأخذ باله، لأنه كما قلنا حدث عالمي وحدث يشد الكل. لكن يجب يعني حرصا فيما بعد انه يكون في انتشار امني، يكون وجود خطه امنيه، تنظيم للمداخل والمخارج او التنسيق مع الجهات الامنيه والاسعافيه، استعداد الكامل والتام للتعامل مع اي طوارئ. نحن نشي دائما ان يكون الاولويه دائما هي حمايه الناس والمواطنين في الفرح، دائما نشي نعيش الفرحة والسعادة ونتعاون مع بعض، دائما نكون فيما بيننا البين محبين لبعضنا البعض، ما نكونش قاتلين للفرحة، نكون ناس حابين الأشياء الجميلة والتجمعات، الأحداث اللي ما تحصلش إلا فين وفين، نلتم مع بعضنا ونعيش الفرحة صح. طيب نظن نقول ليش الذعر أمس انتشر بشكل كبير، بنقدر زي ما قلنا لكم لأنه ممكن الناس أصبح عندها هوس إنه ما عاد فيش أمان، ما عاد فيش يعني عنده تنبؤ بالخطر وبالكوارث. طيب اللي صار أمس طبعا خوف، كان استغلال الخوف للسرقة بشكل كبير، يعني حتى الناس اللي يمكن كانت ملاش ذنب ولكن شافت أنها يعني لقمة جميلة جدا فسرقت الناس بشكل كبير، فهذه جريمة كبيرة كما قلنا، لأن للأسف مش من أخلاقنا ولا من عاداتنا ولا من مجتمعنا للأسف الشديد. فهنا يعني الوضع هنا يحزن كثير جدا جدا، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون على الوضع اللي وصلنا إليه، لأنه هذه الحوادث تؤثر بشكل كبير على مجتمعنا، تخلي الناس تخاف من حضور الفعاليات العامة والتجمعات الجماهيرية، تعطي فكرة غير جميلة وصورة غير جميلة وملائمة عن عدن وعن حياتنا، مش فقط هنا للعوائل لأصحابنا، أيضا في المناطق الأخرى الناس الزائرين والزوار، يعني للأسف الشديد أيضا فسدت أنت مناسبة رياضية وفعالية جميلة وحدث منتظر، وتقلل الشعور عند الناس بالأمان للأسف الشديد، وتخلق أنت حالة قلق وذعر وفقدان ثقة لهذه المناسبات، والمجتمع والناس المواطنين أصبحت تفقد الأمان والثقة والشعور بالأمان للأسف الشديد، أصبحت في كل شيء تقول لك لا نروحش خلاص، لا بيحصل حاجة فلان. فذلك دائما إذا كان الموضوع شائع أو حصل صح، فزي ما قلنا هذا شيء خطير جدا. أيضا ممكن الشائع إذا كان الموضوع شائع وليس حقيقي، ممكن يكون هذا الشيء يؤدي إلى ذعر كمان، لأنه خطير برضه، لأنه مجرد الصراخ ونشر الإشاعة تخلي فيه خسائر كثيرة حتى لو ما فيش خطر، ولكن يكون فيه خطر آخر. إذا ما فيش خطر حقيقي بس فيه خطر آخر اللي ذكرناه فيما سبق واللي صار، لازم نحن دائما نكون مراعين لمشاعرنا ومشاعر غيرنا، ونحب الفرحة ونخلق الصورة الجميلة لعدن. عدن ما كانتش كده، عدن أم السلام وأم الحب وأم التعايش والتجمع. عدن جميلة بكل شيء، يجب أن نكون دائما مع التجمعات والأرواح الجميلة اللي دائما بنعيشها في هذه المدينة الجميلة. في الختام، لأننا وصلنا للختام، خلونا نقول كرة القدم وجدت لتصنع الفرح لا لتزرع الخوف، وأيضا من يروع الناس ويستغل لحظات الذعر للسرقة لا يسرق هاتفا أو محفظة فقط، بل يسرق شعور المجتمع بالأمان والقلق، ويجعل القلق ونجعل التجمع عنوان للمتعة. خلونا نجعل التجمع عنوان للمتعة والاحترام، ودائما خلونا نخلي المنافسة داخل الملعب فقط، لكن الخارج أو خارج الملعب هي مسؤولية تقع على الجميع لحماية الأرواح والممتلكات. وأتمنى إن إحنا نعرف نعيش الفرحة مش نقتلها. يا ريت ترجع عدن بالوعي الأولي أولادنا. مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسينو نانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك
6: في مستشفى الرياض. حياتك بأمان، وقلبك
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياض،
7: في مستشفى الرياض
6: الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا،
11: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
12: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن،
12: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
11: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
6: 02-368-633 أو 718-4-74

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها. نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا.

0: يكون انت مننا، عايزين يسرقوا روحنا مننا وياخدوا النجمه ابونا ده مننا ومن دمنا. لا مش هنسكت، بس انا مش عارف مش هنسكت هنعمل ايه، بس احنا مش هنسكت.
1: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
2: وانت فين يا ابو ندى؟
1: زكريا ابو ندى،
0: رجلي اتشلت من التعليق، خلاص خلاص هموت، جالي عرق النساء.
3: الغريبه بقى ان ما حدش عدى، المكان ده مقطوع ومفهوش صريخ ابن يومين.
4: مساء الخير.
0: مساء النور بني ادم، انا شايفه بالمقلوب اهو.
4: عايز اروح بشتيل، اركب منين؟
3: اخر الشارع في موقف.
4: اخر الشارع ده هو ولا ده هو؟
3: مش عارف، انا بصراحه متعلق والاتجاهات مش واضحه قدامي.
4: صحيح، ما تقعد عدل انت وهو. ايه مفيش احترام؟ حاطين رجلكم في وشي.
0: رجلين ايه يا راجل يا مغفل انت؟ احنا متعلقين حضرتك، انت اعمى؟
4: ده يوجا ولا نوجا ولا يوجا ولا ايه؟
0: احنا متعلقين، نزلنا بقى، نزل البامبي.
4: اصلي متاخر قوي وعندي ميعاد. قلت لي الميكروباص من كده هو ولا من كده هو؟
3: امشي يلا، فين الطوب؟ يلا عادي امشي من هنا، يلا امشي قول يلا.
4: وبتوصل بالطوب ليه حضرتك انت وهو؟ جاتكم الهم رجاله مش محترمين ومعلقين نفسكم كده. اخس اخس.
1: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
5: يلا بينا قدامي يا ابو ندى.
6: على فين اقناع؟ رايحين فين ابو ندى؟ لسه عندك انت وهو.
5: مين دي؟
6: ده الحمار صاحب القناه.
5: ابعد عني يا معلم.
6: شي ها انت قلت يس يا حمار انت وهو؟ ايه ما بتفهموش؟
7: ايه يس دي؟ يس دي يعني نعم.
8: لا يس دي يعني نعم بالانجليزي، انما بلغه المعلم الحماري يعني ستوب. احنا كده نقول الحمار يس يقف، ماشي؟
5: فيتو خلص اضربوه.
8: يا لهوي خلي بالك يا سمر، اهربي، خلي بالك،
9: خلي بالك انت يا ابو ندى، خلي بالك.
8: الرصاص شغال والضحايا عماله تقع، بس انا عايز اقول لك على حاجه.
10: بقول لك يا زكريا، ما معكش حبه بنادول عشان الصداع من كتر صوت الرصاص هيفرتك جبال.
8: معايا يا حبيبي، تعالى خد يا زعتر. طخ طخ.
10: ايه ده؟ صدق الصداع راح؟
9: قول بقى يا زكريا.
8: بحبك يا صبر، بحبك.
9: ابو ندى انت بتتكلم بجد؟
8: خرب بيتك، موت بقى، مش عارف اقول البقين. موت وانت بتبوب بالتقسيط، موت.
9: قول يا زكريا قول. سامعاك.
8: بحبك من اول يوم شفتك فيه، عمري ما تصورت ان ابو ندى اللي عاشها طول وعرض ممكن يقع في حب حد. انت حبيبتي يا سمر وغيرت حياتي كلها.
5: مومنتو، معلش الرصاص شغال على اخر، ممكن استخبى جنبكم؟
8: اه اتفضل يا حبيبي.
9: كمل يا ابو ندى كمل.
8: حب غير حياتي من مجرم لشخص عادي.
5: يا سلام.
8: اه والله يا اخ، تصدق ان انا زمان ما كنتش اتصور ابدا ابدا ان ده ممكن يحصل لي.
5: ليه يعني؟ ربنا قادر على كل شيء، وبعدين انتوا ولاد حلال وتستاهلوا بعض، مش كده برضو يا اخ ابو ندى؟
8: الف شكر حضرتك. هو اسم الكريم ايه؟
5: محسوبك بابلو كارلوس حسام.
8: تشرفنا بحضرتك قوي.
5: انا اكتر والله لازيم سيد زكريا، معلش انتوا اكمل قتل وضرب نار لحسن الكلام ياخدنا.
8: لا الاول تشرب حاجه. ما مش بعزم والله، تلكت اخوك مدي ايدك طريق السلام. خد بالك من السلمه بقى المكسوره.
1: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
2: واحد فين يا ابو ندى؟ انت فين يا ابو ندى؟ انت فين يا ندى؟ انت فين يا ابو ندى؟
11: انت فين يا ابو ندى؟
2: واحد فين يا ابو ندى؟
11: انت فين يا ابو ندى؟
2: انت فين يا ابو ندى؟
1: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
0: ايوه لازم تلم كل الرجاله اللي عندي وتجيب كمان معاهم رجاله.
3: انت مصمم برضو على الخاتم؟
0: لو هبيع عمري لازم ارجعه وانتقم من بابلو وابو ندى والواد اللي معاهم. انت ما شفتش عملوا فينا ايه؟
3: بس بقى، ما انا كنت معاك وشفته وحسيت بكل حاجه.
0: والله ما حاسبهم، والله ما حاسبهم، وهطلع عينيهم ولاد النصارى
12: الصحابة دول.
3: وناوي تعمل ايه دلوقتي؟
12: دلوقتي خش الحمام اغير. لازم اغير يا دينيس، لازم اغير. البامبي اتبهدل خالص، لازم يرجع تاني. بامبي تارارارارارارا. بامبي بامبي بامبي بامبي.

اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
5: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
8: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد لغد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا. وتزهر في نفوسنا الأمل لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة. بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
10: يا جو بيت
0: اسمعها.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: عبر أثير إذاعتنا.
11: عبر أثير إذاعتنا.
10: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
12: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
13: بل للاختيار الصحيح.
10: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
12: الآن
13: الآن
12: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
10: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
12: الهندسة والحاسبات،
10: العلوم الإدارية والإنسانية،
12: الدراسات العليا والبحث العلمي،
10: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
12: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
10: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
11: خطوتك الأذكى.
12: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
10: 02-368-633 أو 718-4074.
14: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
10: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها
11: اسمعها
10: تعشقها
11: تعشقها. اسمعها تعشقها.
15: أوتوماتيك بمختلف الأحجام،
10: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
15: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
10: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
15: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
11: والتكنولوجيا المتطورة.
10: عبر أثير إذاعتنا.
11: عبر أثير إذاعتنا.
10: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
12: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
13: بل للاختيار الصحيح.
10: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
12: الآن
13: الآن
12: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
10: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
12: الهندسة والحاسبات،
10: العلوم الإدارية والإنسانية،
12: الدراسات العليا والبحث العلمي،
10: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
12: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
10: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
11: خطوتك الأذكى.
12: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
10: 02-368-633 أو 718-4-74.

العلماء أمضوا عقودا من الزمن في الدراسات، وتم صرف المليارات من الدولارات لمعرفة إذا كانت الحياة موجودة على المريخ. مؤخرا بدأنا البحث عن عوالم تشبه الأرض وتكون صالحة للسكن حول النجوم البعيدة، ولكن الحياة ممكن يكون لها أشكال غريبة أكثر مما نتوقع، ليس فقط في الفضاء الخارجي ولكن أيضا على الأرض. قبل ما ننطلق للفضاء للبحث عن حياة في كواكب أخرى كان لها الأرض وتكون صالحة للسكن حول النجوم البعيدة

ولكن الحياة ممكن يكون لها أشكال غريبة أكثر مما نتوقع، ليس فقط في الفضاء الخارجي ولكن أيضا على الأرض. قبل ما ننطلق للفضاء للبحث عن حياة في كواكب أخرى، كان لازم أولا نفهم الحياة

0: بالبداية خلونا نسألكم، شو هي البيئة المثالية بالنسبة لكم؟ طقس مشمس، درجة الحرارة حوالي 22، والهواء لطيف ونقي، ويكون مأمن لكم المياه والغذاء اللي تحتاجون، صح؟ لكن في حد منكم يتخيل الحياة في مياه حرارتها أعلى من درجة الغليان، أو في مناطق متجمدة بالكامل، أو أن يكون غذائه معادن سامة والبلاستيك؟ إذا أنت كنت كائن متطرف أو إكستريموفايلز، ممكن تكون هذه البيئات مثالية بالنسبة لك. يعني الإكستريموفايلز هي الكائنات الحية اللي تعيش في بيئات متطرفة نحن ما نقدر نتحملها، وهذا الاسم استخدم لأول مرة في سنة 1974 من قبل عالم اسمه آردي مكلروي. هذه الكائنات لفتت نظرة مش لأنها تعيش في بيئات قاسية، بل لأنها ما تقدر تعيش في البيئات العادية أو المعتدلة اللي نعرف أنها تدعم الحياة. نحن نقول أن البيئة متطرفة يوم نقارنها بما هو طبيعي للبشر، ولكن بالنسبة للإكستريموفايلز البيئات المتطرفة هي الطبيعية. وخلال بحثنا عن الحياة خارج الأرض، من الضروري أن ناخذ بعين الاعتبار أن الظروف اللي تخلي الحياة ممكنة للبشر قد تكون ظروف قاسية لمثل هذه الكائنات. إنزين، شو هي العوامل اللي تخلينا نقول عن مكان أنه متطرف؟ أول شيء نسبة الضغط الجوي ومستويات الإشعاع اللي يتعرض إليها المكان، درجة الحموضة ودرجة الحرارة، وتركيز الأملاح في المياه أو حتى نقص المياه، بالإضافة لنقص الأكسجين أو حتى الهواء الملوث بالسموم الناتجة من النشاط البشري مثل النفايات النووية. معظم الكائنات اللي نعرفها تعيش في درجات حرارة تتراوح بين 5 إلى 40 درجة مئوية، ولكن في المقابل وجدت الحياة المتطرفة في المفاعلات النووية والبراكين، واكتشفنا أنواع من البكتيريا ممكن تعيش في الينابيع الساخنة أو في مناطق خالية من الأكسجين، وأيضا اكتشفنا نباتات تقدر تعيش في المستنقعات المالحة مثل بحيرة الملح الكبرى في ولاية يوتا الأمريكية. كما أن وجدنا نوع من البكتيريا كانت نائمة لعشرات الآلاف من السنين في جليد ألاسكا، ويوم ذاب الجليد استأنفت نشاطها.
1: إنزين، ليش نحن نبحث عن هذه الكائنات وشو ممكن نتعلم منها؟ طبعا نحن ما نبحث عن هذه الكائنات من باب الفضول فقط، بل هي ممكن توضح لنا اللي ما نعرفه عن إمكانية وجود الحياة على كواكب أخرى واللي فيها ظروف أكثر عدائية من الأرض. وأيضا بعض هذه الكائنات وصلتنا لابتكارات في مجالات الأدوية وتوليد الطاقة والحفاظ على البيئة وغيرها. لكن خلونا نحكي لكم قصة اكتشاف الكائنات الغريبة اللي تاكل وتتنفس الكهرباء، وخلتنا نعيد تفكيرنا عن أشكال الحياة.
0: في شمال ولاية نيويورك الأمريكية في بحيرة اسمها أونيدا، كل سنة حين يأتي فصل الربيع تذوب الثلوج اللي متجمعة على الجبال المحيطة فيها، وتتجمع مياهها في البحيرة. في فترة الربيع يكون الطقس بعد بارد، والريح اللي تهب على البحيرة تخلي سطحها يتجمد. كانت البحيرة دائما محط أنظار للباحثين اللي كانوا يأتون ويجرون تجاربهم هنا ويدرسون بيئتها. في سنة 1982 كان في عالم اسمه كينيث نيلسون. هذا العالم ترك الحياة بأكملها وتفرغ لدراسة الكائنات الدقيقة واستكشاف أسرارها. وأثناء إجراء البحوث لاحظ شيء غريب. المفروض حين يذوب الثلج اللي على الجبال يجرف معه نسبة كبيرة من المعادن الموجودة في التربة، ومن بينها المنغنيز. وحين تتجمع المعادن تحت سطح البحيرة المتجمد تبدأ عمليات التفاعل بين المنغنيز والأكسجين، وبالنتيجة لازم يتشكل مركب اسمه ثاني أكسيد المنغنيز ويترسب في قاع البحيرة. لكن هذا الشيء ما صار، وكان في شيء خلى المنغنيز يختفي بظروف جيولوجية غامضة لم يجد أحد أي تفسير لها. يومها افترض نيلسون أن يكون فيه بكتيريا في البحيرة وصلت للمعدن وتسببت باختفائه بسرعة. تفسير نيلسون ما لقى قبول عند بقية الباحثين، لأن كل البحوث اللي أجروها تقول أن من المستحيل البكتيريا تقدر تذوب معادن بطريقة أسرع مننا نحن البشر. نيلسون ما استسلم وظلت الشكوك تدور برأسه، وبعد

0: الدراسة استمرت لثلاث سنوات، تمكن من معرفة سارق المنغنيز، وهو نوع من البكتيريا اسمها شوانيلا اللي تتنفس وتتغذى على المعادن وما تحتاج مصادر الطاقة اللي تحتاجها باقي الأحياء. هذه البكتيريا كانت وكأنها من خارج الأرض وما تشبه أي مخلوق يعيش على كوكبنا. في سنة 1999 مولت الإدارة الأمريكية للطاقة بحثاً لاستكشاف التسلسل الجيني الخاص ببكتيريا اسمها دي راديودينيسيس، اللي عندها القدرة على النجاة يوم تتعرض لضربات من أشعة الجاما أكبر ب3000 ضعف من الجرعة المميتة للبشر. إنزين، كيف نحن بنستفيد من هذا الشيء؟ أشعة جاما تنتج من التفاعلات النووية اللي غالباً تصير في الفضاء، وأيضاً بتنتج من العناصر المشعة مثل اليورانيوم، ولها طاقة أكبر من أي نوع ثاني من الأشعة. وحين بدأ العلماء بدراستها كان الهدف تطوير جراثيم تستهلك الفضلات حتى يتم استخدامهم في تنظيف المواقع النووية شديدة التلوث. سر البكتيريا هو مجموعة من مضادات الأكسدة اللي تحمي البروتين الخاص بها من الضرر الإشعاعي، ومن بعدها تقوم هذه البروتينات بعلاج الحمض النووي المتضرر. وهذه النتيجة كانت خطوة أولى نحو تطوير حبوب علاج من الأشعاع فعالة للبشر، وخاصة اللي يشتغلون في المنشآت النووية أو رواد الفضاء أثناء رحلاتهم. أثناء بحثنا عن الحياة على سطح المريخ، صرنا نبحث على الأرض عن بيئات تحاكي بيئته ونختبر إمكانية نشوء الحياة فيه. في سنة 2013 بدأ الاتحاد الأوروبي لعلوم الكواكب يورو بلانت بدراسة منخفض اسمه داناكيل في أثيوبيا. هذا المنخفض ما له مثيل على الأرض، وكأنه من كوكب آخر. في بركة شعب باللونين الأصفر والأخضر، والمياه الساخنة تغلي من الينابيع الموجودة داخله، وأيضا تنتشر في جوه غازات سامة مثل الكلور والكبريت لدرجة تسبب الاختناق. في سنة 2017 عثر العلماء على مظاهر للحياة في داناكيل، وهو نوع من بكتيريا قادرة تتكيف مع درجة الحموضة الكبيرة ودرجات الحرارة المرتفعة ودرجة الملوحة العالية بنفس الوقت. وهذا كان أول دليل على وجود حياة ميكروبية في برك داناكيل الحمضية. وهذا الاكتشاف بيساعدنا نفهم كيفية نشأة مظاهر الحياة إن وجدت على كواكب وأقمار أخرى. في كوكب المريخ في رواسب معدنية وكبريتية تشبه الرواسب اللي شفناها في منخفض داناكيل، والماء المالح يتدفق من فترة لفترة على هذا الكوكب. يعني من خلال دراسة البيئات القاسية على كوكب الأرض اللي ممكن تضم أشكال غريبة للحياة، من خلال معرفة الطرق اللي تتحمل فيها الكائنات الحية هذه الظروف، نقدر نحدد المناطق اللي ممكن نلاقي حياة فيها على بعض الكواكب مثل كوكب المريخ. تخيل أن يكون في كائن حي ممكن ترميه في مياه تغلي، أو ممكن حتى تجمده، وحتى ممكن ترميه في الفضاء الخارجي ويتعرض للإشعاع ويظل على قيد الحياة. قد تستغربون، ولكن هذا الكائن موجود، وهو التاردغريد أو دب الماء المجهري اللي يقدر يعيش ويتكاثر في أقصى ظروف الحياة.
1: التارتغريد هو حيوان مجهري ما يتعدى طوله 1 ملليمتر، له 8 أرجل، ويقدر يعيش في أشد درجات الحرارة والبرد والضغط والإشعاع، وحتى في الفضاء الخارجي. تم العثور عليه على جبال الهيمالايا وفي الينابيع الساخنة اليابانية في القارة القطبية الجنوبية اللي درجات الحرارة تنخفض فيها إلى 80 درجة تحت الصفر.
0: في تجربة يابانية تم تجميد بيوض الدببة المجهرية هذه لأكثر من 30 سنة، ويوم تم تذويبها فقست 14 من أصل 19 بيضة منهم بعد عدة أيام. ولكن شو بالنسبة للفضاء؟
1: في سنة 2007 وضعت وكالة الفضاء الأوروبية 1000 من هذه الحيوانات على مسبار لمدة 12 يوم، وتم تعريضهم للأشعة الكونية. والمفاجأة أن يوم رجعوا إلى الأرض كانت نسبة النجاح كبيرة، مع العلم أن نحن البشر نفقد وعينا بعد 15 ثانية من وجودنا في الفضاء الخارجي بدون بدلة فضائية، لأن تنفجر أوعيتنا الدموية وطبلة الأذن ويبدأ دمنا بالغليان، حتى أن الحمض النووي اللي داخل خلايانا يبدأ يتمزق.
0: السؤال الآن، كيف تقدر هذه المخلوقات تقاوم الظروف القاسية؟ وهل من الممكن أن نستفيد منها نحن البشر لنصبح أكثر مقاومة لبيئات القاسية؟
1: داخل جسم التاردغريد هناك جينات وقائية تطورت مع الزمن لتحميها، وتطورت عندها أيضا بروتينات جديدة تمنع الحمض النووي من التلف. وحين أضفنا هذه البروتينات إلى خلايا بشرية، أصبحت قدرة هذه الخلايا على تحمل الإشعاعات السينية أو الأكس راي أفضل بكثير من الخلايا العادية. يعني ممكن في المستقبل نستخدم هذه البروتينات لتطوير خلايا تقاوم الجفاف أو محاصيل زراعية تقدر تنمو في الفضاء، كما أنها ممكن تساعد المرضى اللي يخضعون للعلاج بالأشعة وتحمي العاملين والباحثين في مجال الطاقة النووية.
0: البشر يستعملون مادة البلاستيك في صنع العديد من المواد والأدوات اللي نستعملها في حياتنا اليومية، ولكن استخدام هذه المادة له آثار جانبية، والسبب أنها غير قابلة للتفكك بطريقة بيولوجية. يعني ما في أي كائن حي يقدر يستهلكها ويحولها لمادة أبسط. هذا الشيء سبب تراكمها في الطبيعة، وطبعا هذه مشكلة حقيقية تواجه العالم. إنزين، شو رأيكم لو قلنا لكم أن في كائن حي تم استكشافه ممكن يأكل البلاستيك ويقوم بتفكيكه؟
1: في غابات الأمازون نقدر نلاقي أنواع من الأحياء أكثر من أي منطقة ثانية في العالم. واحد من الأنواع اللي تم اكتشافها حديثا هو فطر يقدر يفكك المواد البلاستيكية، وطبعا دراسة الفطر والطرق اللي يستخدمها لتفكيك هذه المادة ممكن يعطينا حلول حتى نستخدمها في المعالجة البيولوجية للبلاستيك.
0: بالإضافة للفطر أكل البلاستيك، شو رأيكم إن في نبتة أكلة للمعادن؟ ومش أي معادن، نحن نتكلم عن معادن سامة مثل النيكل. هذه النبتة قادرة على النمو وتعيش في تربة تحتوي على كميات كبيرة من معدن النيكل، مع العلم أن الحيوانات مثلا في حال أن تناولت كمية قليلة من النيكل ممكن تتعرض للتسمم وتموت.
1: تم اكتشاف هذه النبتة في جزيرة لوزان الفلبينية، المعروف عنها أنها تمتلك تربة غنية بالمعادن الثقيلة، ودراسة هذه النبتة وخواصها ممكن يساعدنا في المستقبل في صنع تكنولوجيا صديقة للبيئة لتخليص التربة من المعادن السامة.
0: إنزين، تشوفون هذا المخلوق؟ من أول ما تنظرون له ممكن تحسون أنه جاي من أفلام الخيال العلمي أو حتى أنه جاي من الفضاء، ولكن هذا المخلوق عبارة عن يرقة بالرغم من حجمها الصغير إلا أنها قوية جدا، لدرجة أنها تتغذى على أوراق نبتة سامة اسمها نيريوم أوليندر. هذه النبتة سببت وفاة 3 أشخاص في أمريكا بالإضافة لحالات تسمم كثيرة، ومع ذلك هذه اليرقة قادرة على أن تأكل أوراقها بدون ما تتأثر. يعني بعد مرة، الشيء اللي ممكن يكون قاتل وسام بالنسبة للبشر ممكن يكون غذاء لأنواع ثانية من الكائنات الحية. دراسة الكائنات المحبة للظروف المتطرفة على الأرض تقدم لمحة محتملة لشكل الحياة الفضائية وأين يجب علينا البحث عنها. فهم هذه المخلوقات ممكن يقدم فوائد للإنسان في المستقبل من خلال دراسة كيفية البقاء على قيد الحياة في المناطق اللي مفترضة أنها تكون مضيافة للبشر في الكون.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: ماما أحبك.
2: حب مش معقول.
3: أيوة
2: ماما أحبك.
3: أصدقها
2: أنا حبيتك على طول.
3: أسألتك بالله،
2: ماما أحبك وانت تحبيني؟
3: لا
2: بابا مش يقول.
3: أكيد يمزح.
2: ماما أحبك وأحب حقك البدلة والفاصولية والفول.
3: يا صغير يا أكول، تستحق أحلى فاصولية وأحلى فول.
2: بقوليات الكابوس،
3: ألذ البقوليات. بقوليات الكابوس.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
10: يا جو بيت
11: اسمعها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
9: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: 99.9. اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. ثروعنا في سيئون.

0: أيوة.
1: إذا قد الشخص قتل أخوه مع هالليش الرحمة يا ربي كم الساعة ولا كل أخ يقتل أخوه كل يعني صار مدريش والله يعني قوة القاد يعني دين هذه عميقة يعني الإنسان يقول لك سبحان الله الله كرمنا مذبوحه بس يقتل قلبه الإنسان بحد ذاته مع اللي عبدين شوكته الجادل يجيب لك كلام وكأنه الإنسان يعني من حديثه فبحس حاجة أنه الإنسان يراجع نفسه نوعا ما.
0: أكيد أكيد صحيح، لازم أنه الإنسان يراجع نفسه لأنه بالأول والأخير أنت كمان بنفس الوقت ما تحبش أي حد يعاملك بنفس الأسلوب.
1: أي والله القصوة بشوف أنت موضوع كلمتين لكن أنا أكيد والمتصفين بيخرجوا لك أعمق أنه من كلمتين يعني والله قصوة الشخص أو قصوة قلب الشخص مش حاجة بالمعنى طبيعي مش حاجة
0: صحيح.
1: يعني جد خلينا نكون رحيمين خلينا نكون متحاطبين والله يعني طبعا يعني بينا الإنسان يمر بظروف يمر بضغوطات بس إنه قصوة صلاة مع ذلك يديك الرحمة لا والله لنا نراجع أنفسنا قبل ما ربنا يراجعنا ويعاقبنا بالآخرة والله
0: صحيح.
1: الله يسعد قلبي يعني بي.
0: آمين آمين يا رب. شكرا لك يا شكرا لك يا سالي، شكرا كمان لتواجدك حبيبي ولرأيك الجميل. زي ما قالت سالي إنه فعلا نحن خلونا نحن بالحياة هذه أو خلونا نحن نفعل بالحياة هذه قبل ما فعلا نغادر ونستفيدش منها حاجة، رحنا أقل حاجة نكون استفدنا شيء، عملنا حاجة مريحة لقلوبنا. دائما دائما لما نحط أو لما نفعل أي حاجة مثلا من ان احنا نسعد قلب اي حد او ان احنا كمان بنفس الوقت ما نقصيش على حد وتكون كلمه نحن لطيفه مع الاشخاص، فدائما بتلاقي نفسك انك زي ما قلنا انبسط قبل ما الشخص هذا ينبسط. فدائما نقول قبر الخواطر كويس، وبس بقول لك انه اشخاص انه انا اكبر خاطر بس لدرجه ان انا اجي على نفسي، احنا مش قصدنا احنا انك تجي على نفسك الله يسعدك، انت تعال وكبر خاطر وكبر الخاطر بس ما بتجيش على نفسك يعني. الو السلام عليكم.
2: الو يا مساء الخير يا مساء الورد عليك يا نيفين.
0: هيا وسهلا بالغايبه الحاضره.
2: اهلا يا حبيبه قلبي والله تابعك كنت استرق شويه كنت اسمعك اليوم اللي فات.
0: انا بدالك والله.
2: بالنسبه لموضوع اليوم كعادتي يعني بين تطرقي لمواضيع جدا حلوه وهادفه وتفيد المجتمع.
0: انا بدالك والله، اهم شيء تعجبكم.
2: ايوه تعجبنا احنا جدا، كفايه انك قدمنا نيفين تخرجي.
0: لا بعد كده دلع خلاص.
2: ايوه فبالنسبه لموضوع اليوم
0: ايوه
2: قساوة القلب يعني فين احيانا من كثر التراكمات
0: صحيح
2: اللي في الحياه هذه من كثر الضغوطات اللي في الحياه هذه نضطر احيانا نفصل شويه نضطر احيانا تقسى قلوبنا ونحن مش قاسين
0: نضطر
2: احيانا ايوه لانه من اللي تبغى طالما انك قصيتي قلبك على شخص معين او على ناس معينه فانت هنا يعني ما تكوني لهمش داخل الحب الكامل ما دام قصيت قلبي عليك
0: ايوه
2: فاني في يوم من الايام كان بيني وبين نفسي يعني مشاحنات فما صدقت اني اجت هذه الفرصه اللي هي خلتني اقصي قلبي عليك لأن اللي يحب ما يعرف شخصي لأن اللي يحب دائما يعطي لأن اللي يحب دائما مسكين وحاضن لكل حاجة فمدام أجت بين قوسين حكاية القصاوة فهي هذه كانت أنا بالنسبة لي فهي هذه كانت متراكمة من قبل عندي فما صدقت أنني لقيت لك الفرصة
0: أيوة.
2: وضحت لك قصاوة قلبي وكرهي وعتابي ومن كثر التراكمات اللي فيني في أول موقف ظهرت هذا كله
0: صح صح فعلا. اللي يحب زي ما قلتي ما يقصاش حتى لو الحياة أصلا قالوا له مثلا أو الحياة خلنه يفكر إنه يقصي على هذا الشخص أو أسلوب هذا الشخص.
2: أنا لا في حاجات حلوة تذكره في مواقف جميلة تذكره إذا كان الإنسان اللي قباله عزيز وغالي عليه فما بيقصيش ممكن تخرجي ديك الساعة كلمتين لكن قساوة لا، لكن مدام إنك اتطرقتي للقساوة وقصيت عليا أو أني قصيت عليك فهذا كانت من تراكمات يعني من قبل، كل يوم تفعلي لي حاجة واسكت واسكت واسكت، اليوم ظهرت هذه التراكم وخرجت الكياسة كلها بقساوة من أني شايلها عليك من فترة.
0: فجأة كذا القساوة ظهرت أول مواقف.
2: والله جعلنا دائما كده لطيفين وحلوين وقلوبنا حلوة وطيبة وزي المنديل اللي انت لابسه الحلو الحجاب.
0: الله الله الله
2: لأنني دائما أني أشوفك للتطبيق شوفي
0: بذلك والله
2: حبيبي تحبني أحب أشوفك يعني فيه لأن عليك ابتسامة. أنا بنتي صغيرة 21 سنة أول مرة تلقى صوتي قالت عليها ابتسامة سحر يا أمه ابتسامة حلوة شوفي كيف هذا أنا أحب دائما أشوفك للتطبيق.
0: خلاص أنا استحيت مش عارفة شرد
2: لا يا حبيبة قلبي لا لا الابتسامة هي خطك وهي طريقك وهي عنوانك للحياة هذه.
0: صحيح إن شاء الله دائما يا رب هذه الابتسامة تضل
2: أمين إن شاء الله ما نحرمنا منها أبدا ويسعد قلبك يا بنتي بكل وقت. تحياتي لك وللمتصلين.
0: تحياتنا كمان لك ولكلامك الجميل والأشياء اللي سمعتها الحلوة الصراحة ومش عارفة كيف عاد لا أنا الصراحة حبيت الكلام. الله أنا كنت مقتنعة بتسامتي بس دائما يعني كنت أقول لا خففيها ما دحين خلاص عاد خففيش زي ما قلنا أو زي ما قالت خالة أم حمزة عن القسوة فعلا ما تجيش من إنه خلاص أنا أجيت وبقصي عليك حتى لو كان مثلا هذا الشخص عزيز. لا أنا كنت مستني الفرصة ومستني الموقف يجي عشان أعرف أدي الواجب واجب القسوة. معنا اتصال.
3: ايوه يا حي ومرحبا.
0: يا حي وسهلا فتحي كيفك يا فتحي؟
3: نحمد الله على كل حال اختي نيفين.
0: الحمد لله اشوفك دي الايام رجعت توصل اشوفك دي الايام رجعت توصل.
3: لا بس والله ما سنحاول اولا تحياتي لك كافة المستمعين القاطبة من الالف الى الياء ومن الواحد الى المليار الى كل المستمعين. انا اشهد جميع المستمعين الذين لا يسمعونا الذين يسمعونا ويخافون ان يشاركون اسالهم ليش ايش عامل لكم ايش عامل لكم نيفين عشان ما تتجرش ان تتصلوا يعني
0: معليش عدم عقب انهم شاق الابتسامة
3: المفروض ما تسمع برنامج نيفين تتصلوا بدون اي بدون رد يعني على طول يعني
0: ان شاء الله ليش لا
3: والله انا لاحظنا انا اشتي عائلة عادلين نيفين تكون اكبر من كذا كثير صح انهم مشتركين بس انا اشهد الذين كانوا في المسابقات في رمضان وقت نيفين اين راحوا يعني
0: كيف
3: راحوا صراحة في رمضان القادم لا تقبلون حد إنه هذا أصحاب مصالح صراحة يعني يبحثون يلهفون الفلوس يعني
0: أيوة
3: طيب
0: أيوة.
3: أنا كنت أتمنى أنه حتى 3% إلى 10% من الذين كانوا يشاركون في رمضان يعودون لهم يعني
0: صحيح صحيح
3: يعني هل الإذاعة بس عندهم جوائز فقط ما ينظرش الجوانب الأخرى التي تفيد المجتمع؟
0: لا للأسف الشديد يعني في ناس يعني لفت الجانب آخر.
3: أيوة ربنا يعينهم الله المهم أختي أولا أختي أشكرك بطرح هذا البرنامج الشيء لله موضوع الشيق تمام
0: أيوة
3: ألا وهو قساوة القلوب
0: صحيح
3: أو قساوة القلب المفرد يعني
0: أكيد
3: أنا سمعت أم حمزة تكلم سمعت الموضوع عندما طرحت لكن هل هو صحيح طرحي كذا ولا تعطينا مثلا نبذة مختصرة
0: يعني صحيح هو طرحه وقابلنا ما شاء الله بكل شيء لكن أنا كمان بعطيك نبدأ مختصرة ولا يهمك
3: أيوة هذا ليش توصل يعني منك حاجة أخرى فتعمل كيف
0: أيوة فزي ما قلت لك أنه فعلا نلاقي قساوة القلوب في حياتنا مثلا زي ما قلنا أنه ممكن تلاقي من هذا الشخص بدون مقدمات أنه يتجاهلك بشكل متكرر ممكن كمان يقسى عليك بأشياء أنت ما كنتش متوقع منه أنه يطلع هذا الشيء. أحيانا يقولوا إنه الزعل يرويك حب هذا الشخص لك أو المواقف ترويك حب هذا الشخص لك لكن فجأة تلاقي إنه هذا الشخص بشكل أو إنه كان يستنى الفرصة زي ما قالت أم حمزة وبدأ يقسى قلبه عليك وبدأ يعاملك بأسلوب مش كويس.
3: أيوة أختي نيفين قبل أن نقسو على الآخرين نحن قسينا على أنفسنا وسمحنا لأنفسنا أن تقسو على الآخرين فهم صح. كيف؟
0: صحيح
3: يعني قسو هذا السلوك شيء ما في بعض الأشخاص أختي يعني تقدر تقولي خلاص أعطيك مثال بسيط يعني كنت بيني وبين حد صداقة معينة تمام؟
0: أيوة
3: ندخل نمشي بعدها في حد قال له مثلا فتحي قال عليك شيء الشخص هذا ما عاد يشغل فتح يشتغل عليه كذا في رياضية وكذا، خلاص على طول قسها قلبه عليه لحد الآن أعتقد 3 سنوات.
0: صحيح.
3: هو لا يكلمنا ولا كلمة. إيش السبب؟ داري إيش السبب؟ لأنه قد كلمنا الشخص إيش قال، لكن هو ما لم يفتح لي الموضوع. شو مثل أعظم الأشخاص أنا أقول لك ضعيفين مهزوزون الشخصية مصلوبين الإرادة، لما يحصل نقطة معينة من شخص ما يجيش واجهك على أساس إنه يشوفها الظهم غلط، خلاص مساطب يعني يعطف الرون وخلاص معي ما حاجة إني أناقشك. هذا أشوف قساوة قلب نتيجة تحصيل حاصل، هذا الذي فجأة كذا يعني تكوني زميلة أنت وزميلة مثلا، لكن فترة تجي زميلة رقم 3 تقول لي أني في انقاط عليك كذا كذا، خلاص زميلتك الثانية تقسو عليك فجأة تكون تيجي حائرة إيش سويت ولا إيش كذا. فمثل هذه الأشخاص أنا أشوف قسوتهم هم لا مبرر لها.
0: صحيح.
3: عندما نقسو أقول لك أختي خطب نتيجة للظروف أو نتيجة المواقف أو كذا، والقسوة هي ليس القسوة التي تنتقل القسوة للأبد، ولكن قد تكون نتيجة ظروف كنت مثلا أنت تروح الواحد يوميا تخزين كذا في ظروف قاهرة مثلا أو تسبك أو مرض معين ما شفتش هذا الصديق الذي معك مثلا حضر أو كذا أو معك مطمقش عندي، قد تتأثر منه تتحول إلى قسوة تامكي.
0: أيوة صحيح.
3: لكن ما تقلش تقع أنت مثلا تقول لك أنت سويت شعر، تقول لك هذا في نهاية الأمر هو ضميره، لكن تظل يعني مش مؤذ منه أو تظل مثلا واخر خاطرك منه. والذي يكسرك أختني فيه لا يستاهلك. صح ولا لا؟
0: صحيح. في أشخاص
3: فعلا فيهم كلهم يعني
0: فعلا في أشخاص ما يستاهلوش هذا الشيء، ودائما دائما شوف قد مرينا بهذه المواقف إنه أنقال فلان قالت عليك حاجة، لكن أنا اللي أكرهه من هذا الشيء إنه الشخص ده ما كنت سمعت هذا الشيء، ليش ما أجتش تسأل الشخص نفسه هل فعلا ولا لا؟ بعدين براحتك، بعدين براحتك اقصي براحتك،
3: بس يجي صالحنا يعني طمني يوصلني الى الباب يعني ما يترمش كذا خلاص تخبط يعني لا انا ما ايش سويت، لانه قد تكون عدت مثلا سنوات انت والشخص هذا مثلا فجاي انقلب عليك دون اي مبرر، طيب انا ايش سويت؟ يقول لك خلاص كل واحد يروح لحاله من القصر الحقيقي، ما يقول لك كل واحد يروح لحاله. طيب اخي بيني وبينك تاريخ، بيني وبينك مواقف، بيني وبينك سنوات ايام سهر ليالي، فجاه كذا تتركني على الرصيف يعني
0: ما يستاهلك يا فتحي صدقني.
3: قلت لك يعني ليش لك ما يستاهلك والله.
0: لو هو يستاهل كان قبل كل شيء حط الموقف قدامكم وتكلمتوا عنه، ما بالأول والأخير هي يعني زي ما قلت مواقف وذكريات، وكمان
3: نحن كنا مع بعض لما تكون بينك بين روابط ومسائل كذا، فجأة مثلا نحرف عليك كذا فجأة ما يعطيك إيش السبب اللي اقترفته أو كذا، فجأة تاني أروح منك يعني تظل قد في بعض الأحيان تقول ما لهم يعني كل من صادقته وتعلق فيه انحرف مني، قد ترد مثلا السبب فيك أنت وأنت بريء في نفس الحالة يعني.
0: صحيح. أو ممكن تكون نظرتهم ثانية غير نظرتك يعني، هم أنت دحين لو سمعت فعلا أنه هذا الصديق أنقال عليك أنقال لك أنه تكلم عنك، فطبيعي أنك بتروح تسأله صح ولا لا، بحكم المعزة بحكم المواقف بحكم الأخوة اللي كانت بينكم، فطبيعي أنك تروح تسأله.
3: من عادتنا أنهم الغيبة ومن عادتنا أننا نقتل نذكر واحد في غيبة، بس هو فهم غلط أصلا، فهم الموضوع
0: أكيد.
3: غلط
0: ما أكيد
3: في
0: أكيد
3: مش أنه الكلام كان فيه شيء أو غريبة، هو فهم الموضوع غلط، فبالتالي خلاص من ساعة يعني مجرد ما وصل للخبر يقول لك مثل الذي قد كان منتظر لك هذه الفرصة عشان يخلعك تعمل كي.
0: أيوة. وفي أشخاص
3: يعني
0: أصلاً
3: قد مثل ما قالت أم حمزة يعني قد يعني خلاص مستني لك كم يغفل عبري، أنا خلاص عايز أشتي منك أطرف غلطة خلاص عشان أمسك فيها.
0: صحيح فعلا. أيش
4: قلبي الزلمة كل اللي غكلمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في سما 99.9

0: كنت أعشقها.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: لما تكون صحتك.
6: لما تكون صحتك
5: هي الأولوية.
6: هي الأولوية.
5: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة.
6: الرعاية الكاملة.
7: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: ناينتي مول.

0: رفاهية العائلة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
4: لأطفالكم التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: الأشخاص القاسيين، فدائما بتسأل هذا السؤال إنه ليش كده الناس تغيرت، أو الناس فعلا تغيرت للأسوأ دائما؟
1: للأسف أختي نيكين، يعني أحيانا نرى حتى القسوة ضد الحيوانات، القسوة ضد الأطفال، والقسوة ضد النساء.
0: صحيح.
1: فتمارس القسوة في هذا الزمن بكثرة جدا، يعني شيء غير متوقع كان يعني للأسف.
0: الله يبعد نحن عن قساوة القلوب يا رب، ويلين دائما قلوبنا ناحية الأشخاص، ناحية المواقف، ناحية أشياء كثيرة يا رب.
1: صح، شكرا جزيلا على طرح هذا الموضوع. شكرا
0: لك يا محبوب، شكرا كمان لكلامك لرأيك الجميل، وأنا سعيدة جدا في بكم، سعيدة جدا بآرائكم بكلامكم. في أشياء فعلا الواحد يبدأ فيها بدرجة الاستغراب، لكن للأسف الشديد حابق لكم بمجتمعنا تحديدا هذه الفترات اللي نحن نمر فيها، في أشياء فعلا نحن كنا نستغرب منها، دحين أصبحنا ما نستغربش منها، لأنه نشوف أنه مش إنه عادي، وإنما الأشخاص أصبحت كذا في هذا الزمن. خلونا نشوف رأي لطيفة كمان اليوم في هذا الموضوع.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا حي وسهلة لطيفة حبيبي.
2: يا هلا فيك، مساء الفل، مساء الورد، وإن شاء الله مساء تكون أجواء حلوة لكم جميعا يا رب.
0: إن شاء الله يا رب. كيفك يا لطيفة اليوم؟
2: من أمس الحمد لله.
0: الحمد لله. ودائما عشان نحاول نصحى اليوم اللي بعده قبل اليوم، قبل يعني أحسن من اليوم اللي قبله.
2: أيوة.
0: إيش تعليقك على الموضوع؟
2: أول حاجة ليش البرنامج حقكم الساعة نص الساعة الأول يكون تمام؟
0: أيوة.
2: فاصل الإعلاني لما يجي بعد تجي أغاني وصوتك لكم مش موجود. الآن عاد افتتح صوتك.
0: الآن عاد مفتح صوتي؟
2: أيوة.
0: والله شكلهم يعادوني، ايش اسوي لهم؟
2: مش والله اكثر ما لاحظ البرنامج كذا، نص الساعه الاولى تمام، الثانيه ما يرجع صوتك بسهوله.
0: بنشوف ايش المشكله وبنحل ان شاء الله، ولا يهمكم.
2: اوكي شكرا. الموضوع عن قسوه القلب وهكذا.
0: صحيح.
2: واقول لك قلبي قسى يا نبيل.
0: الله اكبر، ايش فيك؟ ايش يا لطيفه، شوفي صوتك اليوم، حاسه في بك حاجه وتعبانه او في بك شيء؟ صح.

0: والله الموضوع حبيته الصراحة وجدا حلو، وبعض الأشخاص والله هم اللي يقبروك يقسى قلبك عليهم، وأحيانا والله تقولي خلاص أنتي تقولي أني بقص قلبي وبفعل لكن ما تقدري
1: شوفي هذون
0: من
1: الأشخاص
0: طيبة قلوبنا، وهم يقولوا سذاجة وحماقة اللي يكون كذا، بس ليش نسور قلوبنا؟ والله مش بيدنا بشي.
1: صحيح صحيح. أصلا في أشخاص أنت تعطيهم فرص على قد ما تقدري، لكن بالأول والأخير تلاقي عكس كذا، فتضطري أنك فعلا تتعاملي معهم. نحن الآن لما مسكنا فعلا الجانب القاسي، مسكنا الأشخاص اللي أصلا أحيانا بدون سبب تلاقيها قالبة عليك، قاسي عليك بأي شيء.
0: والله شوفي من ناحية برضه هم يستغلوا كل ما كثرت الفرص، كل يستهينوا أكثر لأنك بتلقي. والله قد قلت لهم، قلت لهم بخلي عكس اسمي، إن لطيفة بكون قاسية معاكم، ما ينفعش اللطف والله خلاص.
1: صحيح. فأحيانا الواحد فعلا، أو أنا حابة أقول لك كذا، إنه الواحد يأخذ أشياء من اسمه. فأني أشوفك فعلا لطيفة لطيفة، ما فيش أي قساوة، بس ممكن تكون في أمور أخرى يعني فعلا توصل الشخص لكذا.
0: والله أحيانا والله إني أقول خلاص باكون باكون لما ألاقيها ما بعبر ما بسوي، لكن ما تقدر الصراحة. والله كل قلب يختلف عن القلب الآخر،
1: صحيح
0: أشخاص يقدروا أشخاص ما يقدروا،
1: صحيح.
0: لكن والله إني اشتي بعض الأشخاص أكون قاسية معهم، بس ما قدرت والله. اشتي تجيبي لي
1: طرق.
0: طريقة كيف أقسى عليه.
1: أنا عايشة خفف القسوة. لطيفة أنت، في طرق. شوفي
0: والله
1: أنا
0: العظيم
1: دائما
0: خفف
1: دائما،
0: أخوكي.
1: شوف نحن ما نقول لكش انه ما احيانا نحن ما نقساش، لكن دائما ما نقساش الا بعد مواقف صعبه من هذول الاشخاص، بعد عده فرص. يعني ما نقولش فرصه ثلاث اربع، عده فرص فعلا. احيانا انت تعطي فرص، لما فعلا هذا الشخص خلاص يسقط من عينك ما تقدريش تعطيه، او انك تقدري انك تجيبي له اكثر من كذا، ففعلا هو يحس نفسه هنا انه بدات القسوه منك.
0: والله اني شوفي في اشخاص والله اتمنى اني حتى اشي ابين الظاهر اني قاسيه بكون كذا، حتى لو ما قدرت اكون كذا اشي ابين الظاهر بالقسوه هذه كذا، انه يبان انه في شيء مأثر فيه، لكن الحين ما تقدرش والله ما قدرت الصدق. لاني والله بنفسي انني مش اني شخصي، مهما كان اي شخص ما يتمنى انه يكون القساوه بقلبه هذه الاشياء،
1: اكيد اكيد،
0: لكن انه تظهر انه في وقع من الاشخاص هذوم كذا، وما نعطيش فرص كبيره الصدق خلاص تعبنا والله تعبنا يعني.
1: بالله في واحد اسمه لطيفه وتشيت تكون قاسية، من فين نجي من فين نجي لدين؟
0: لا لا مش إني والله إني شيء كان قاسي، بس زي ما بينت لك إني شيء أبين
1: أيوة.
0: للأشخاص هذا إنه في وقع منهم صار في أشياء أبين هذا الشيء، لكن لما
1: خذي موقف، خذي مواقف، خذي موقف، رويهم إنك زعلتي وإنك أخذتي موقف منهم، حاولي على قد ما تقدري.
0: ان شاء الله انه والله لازم نشوفه يرجع يستهين بالشخص كانه خلاص انت ضامن انك ضامن انك بيت، هذا اللي يشتو فيكي قد هم عارفين انك بترجعي بترجعي، بس هذا الشيء مش حلو يعني.
1: صحيح والله. انا شكلني بفك مع هاد كورسات زي كيف تقص قلبك شويه بدي المواقف.
0: والله اشكرك على اختيارك للموضوع، اشكر جميع المستمعين، والفئه الصامته ان شاء الله تظهر وتبان، سمعنا صوتها وكلكم ان شاء الله تكونوا بخير يا رب.
1: ان شاء الله حبيبي، شكرا لك يا لطيفه، شكرا كمان لكلامك الجميل ولرايك الاجمل وللطافه قلبك اللي فعلا مستحيل مستحيل من سابع المستحيلات ان احنا نقتنع انه لطيفة حابة نتقص قلبها، لأنه أنا أشوف أو دائما حتى مثلا هنا لما نتكلم بالإذاعة فنتكلم عن لطيفة لطيفة اللطيفة كده دائما. فخلنا نستقبل اتصال أبو فهد. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا بنتي؟
1: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
2: الله يعطيك العافية، الحمد لله، اللهم على الحمد والشكر
1: دائما يا رب، كذا نشوفك بخير وبصحة وعافية ونسمع الصوت الجميل ده.
2: آمين آمين يا رحم الراحمين والعفو منك يا بنتي. أولا لي طلب منكم.
1: اتفضل.
2: ياسين عليك الله يحفظه، وبالذات من مدير البرامج.
1: أيوه.
2: هذا الوقت
1: أيوه
2: الذي أنتم فيه الآن من 12 ونص إلى 1 ونص، صراحة وقت ضيق جدا، وخاصة لنا نحن المصلين.
1: صحيح فعلا،
2: لأن وقت صلاة، وقت صلاة، وقت ممكن تقرأ أو تسبح بعد الصلاة، لكن إذا في إمكانية أن تحولوا وقت البرنامج من 1 إلى 2 يكون أفضل بكثير. وأعتقد إنه هذا يشاركني فيه كثير من المتصلين والمستمعين والمشاركين معكم في هذا الإذاعة.
1: صحيح، بإذن الله ولا يهمك، ونأخذ يعني كلامك على يعني بجدية ونتكلم عن هذا الموضوع.
2: الله الله الله يحفظك ويعطيك العافية. وأما عن القسوة يا بنتي،
1: آمين يا رب،
2: نحن قد نحن في قسوة الطبيعة وفي قسوة الحياة وفي قسوة الدنيا، ويجب أن نحن الآن نزيد أن نقسي على أنفسنا.
1: صحيح فعلا،
2: ويجب أن نحن لا نقسي على أنفسنا، لأن القسوة شيء شيء شيء شي يهلك الإنسان نفسه.
1: صحيح،
2: لأن القسوة هي تعطيك الضغط وتعطيك قسوة الحياة وتعطيك التفرقة من الآخرين وكراهية الآخرين. ويجب على الإنسان أن لا يقسي على أخيه المسلم نهائيا، وبالذات تكون في قسوة أو قسوة من مدير أو مسؤول أو ربيت.
1: أيوة.
2: يقسو على أسرته أو على عماله على هذه حرام حرام حرام. إن أنا كمدير مرفق أو كمسؤول مرفق أريد أن أتحكم على العمال حقي أو هذول اللي تحتي بمزاجي أنا أو على ما أشتي أنا.
1: أيوة.
2: نفذوا كل ما أريده، ولا أنتم ممكن أصل إلى حد إن أنا أقصيك من عملك. هذه جريمة جريمة جريمة جريمة، ويجب على كل إنسان أن يتعقل. لأن في مثل يقول قطاعة الروح وقطاعة المعاش.
1: صحيح فعلا والله،
2: ممكن تصل إلى حد أنه إذا تقسي على إنسان ممكن يقتلك أو يحمل لك أشياء اللي ممكن أن تورطك فيها توريطة لا تخرج منها أبدا.
1: صحيح.
2: يجب على الإنسان أن يكون سموح ولا يقسي على الآخرين. وتحياتي لكم ولكل المشاركين، والحمد لله على سلامة لطيفة. نحن سمعنا صوتها، وتحياتي لمحمد فضل وكل المستمعين والمشاركين.
1: تحياتي
2: جزيلاً، ألف شكر، مع السلامة.
1: شكرا لك، شكرا كمان لكلامك اللطيف، والحمد لله كمان على ان احنا سمعنا صوت لطيفة. ثم قال انه الشخص يعني الحياة قد قاسية من كل جهة، ففعلا انت بس ما بتجيش تلاقي انه مثلا قسوة من اشخاص او من حياتك زي ما قلنا، او دحين او مواقف اخرى او اصدقاء، او كمان تجي من انك تلاقيها من مديرك، تلاقيها من زميلك، تلاقيها من حتى في العمل، يعني حتى في بيئة العمل ممكن تجي تلاقي في اشياء يعني ممكن تكره هذه الاشخاص بالعمل نفسه بسبب الاشياء اللي تحصل فيه. فدائما دائما خلونا احنا او دائما نسأل ليش القلوب اصبحت بهذه القسوة، او ليش اصبحت مش بس بهذه القسوة، اصبحت قاسية جدا. يعني يرى مختصون كمان انه مثلا هناك اسباب اللي هي الضغوط الاقتصادية المعيشية، هذه دائما نحن مع منازعات معها، كمان كثرة الصدمات النفسية والتربية القائمة على العنف، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت البعض أقل تعاطفا، والانشغال بالحياة حتى أصبح الإنسان لا يلاحظ ألم غيره ولا يلاحظ عن الأشياء اللي يحطها أو الكلمات اللي يحطها. خلينا نستقبل اتصال أستاذة منى. ألو، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا حي وسهلا.
3: حياك حبيبتي، مساءك ومساء الخير للجميع.
1: يا مساء الفل، يا مساء الأصوات الجميلة اللي أنا سامعاها والله.
3: اليوم أنا بقول الله أكبر.
1: الله أكبر على إيش؟ بدالي
3: دائما لما تسمع الكلام يخلط تقولي الله أكبر، اليوم أنا أقول لك الله أكبر.
1: يعني خلاص في أشياء انحفظت مني ولا إيه؟
3: أكيد أكيد، هذه بيننا تخاطر، بيننا أشياء لازم خلاص أو زي ما نقول الرموز نحن نفهمها بيننا وبينك يعني جديد.
1: لا والله عجبني الله أكبر.
3: عموما يسعد مساك ومساء الخير للجميع، مساء الرحمة، مساء المودة، مساء السعادة على الكل إن شاء الله.
1: مساء السعادة كمان على الجميع، على كمان اللي يسمعونا دائما، وكمان هذول المجهولين اللي نحنا نشي نتعرف عليهم.
3: أكيد أنا اللي قلت لك، اللي بصمت واللي تخلصوا دائما وهم معنا دائما ويسمعونا إن شاء الله، نحن يكون يعني على تواصل معهم دائما
1: إن شاء الله يا رب.
3: بالنسبة للموضوع اليوم عن القسوة، صح؟
1: صحيح.
3: ثلاث المتصلين يعني، وتحية لهم أكيد. يعني شوفي كيف ما أجمل الناس لما تتكلم عن الرحمة، عن المودة، عن عن الشيء الجميل اللي في القلب هذا. نحن نفس البشرية يعني، بين خلقنا الله في داخلنا أشياء كثيرة، وبتظهرها دائما المحيط فينا، البيئة اللي نحن بنعيش فيها زي ما ذكرتي. فأحيانا التربية، أحيانا المجتمع، أحيانا الدين، أحيانا أشياء كثيرة هي اللي بتعمل على إخراج هذا الشيء، سواء كان اللي هو القسوة اللي هي يعني تحت تندرج تحتها أشياء كثير. هي المعاملة السيئة، هي كسر القلوب، هي يمكن قساوة الحياة اللي هي بتعطي أقدر أقول رخامة، أو مش حاجة يعني مش سهالة في الحياة. تكون في قوة في الحياة ما بتقدريش تتعامل بسهالة لما تكون في قسوة. كل ما كان الإنسان يعرف يتعامل مع الآخرين بسلاسة وبرحمة، صدقيني بالأسرة بالمجتمع، على سبيل المثال يعني بيني لأني أم مثلا، بغض النظر عن اللي أشوفه من أولادي، لو نتعامل معهم بخطاب طيب، زي ما تقولي حوار رحيم، يعني بيكون في بيننا أكثر جسر تواصل وأكثر مودة. لكن لو كنت أنا قاسية جدا بتعاملي، وحتى لو كان تحت مسمى التربية الصحيحة، وإني لازم أقول لا دائما، حتى لو كانت مطلوبة أحيانا القوة شوية في بالذات الأم والأب المدير اللي يكون يعني في ناس تحتك كثير، ما تقدرش يعني تعطيهم كلهم نفس التعامل. صح. لكن حاول إنك تبعد القسوة، أو حتى بالدين الرسول تعود من قسوة القلوب.
1: أيوة صحيح.
3: فنحن الله بكله وجلال جلاله وبقدر جلاله عن قدره كان هو الرحمن. فنحن لابد أن تكون قلوبنا رحيمة ونبعد عن القسوة، سواء كانت في عمل في، وصدقيني زي ما ذكرتي، في التواصل الاجتماعي، في الحياة الموجودة، في الظروف المعيشية بتجعل أحيانا القسوة موجودة، صدمات إنسانية يعني من كثر ما بتحصل بالذات بالحروب، بالظروف هذه المجتمعية الحاصرة. صحيح. يمكن تنشأ القسوة بأشكال مختلفة، يعني بالله يسعنا أن نتناقش فيها لبساعة ولبساعتين مع الأسف. أكيد. لكن أختم كلامي أقول اجعلوا قلوبكم لينا دائما، تعاملوا باللين بالرحمة حتى نقدر نخرج من مشاكلنا. صدقوني ما عمرها القسوة عملت يعني زي ما تقولوا حل، وحتى لو هي أحيانا تحتاج الأمور إلى قوة، لكن في برضو بطريقة أرحم وطريقة يعني تتناسب مع ظروف الناس بالذات كمسلمين.
1: صحيح فعلا والله، إن شاء الله يا رب نكون من الأشخاص اللينة دائما
3: يا رب. شكرا حبيبي، الله يعطيك العافية.
1: آمين يا رب ويعافيك، وشكرا كمان لكلامك لرأيك الجميل. زي ما قالت إنه لازم نحنا كمان نكون ناس عارفين إن إحنا أو عارفين كيف يعني ما نقصاش على هذه الأشخاص، أو نبدأ إن إحنا بنفس الوقت نراجع نفسنا إحنا، إنه فعلًا إحنا أصبحنا بشكل أو إن إحنا نقص على الأشخاص بشكل كبير جدًا. فنحن أكيد دائمًا في أسباب وفي أشياء، لكن هذا مش مبرر إنك تكون قاسي بكل المواقف أو مع كل الأشخاص. فزي ما قلنا إنه جبر الخاطر دائما هو اللي يبقى، ودائما أثره يبقى، لكن الكلمة الجارحة اللي أنت تحطه كمان بتبقى، لكن بطريقة بشعة وبصورة سوداوية زي ما نقول. فحبايبنا للأسف حلقتنا خلصت لهذا اليوم، لكن ربما لا نستطيع أن نغير العالم كله، لكننا نستطيع أن نكون رحمة في حياة شخص واحد. قد تكون ابتسامتك أو سؤالك عن شخص غاب أو كلمة أنا معك سببا في إنقاذ قلب كان يوشك أن يقف من القسوة. فلنجعل الرحمة أسلوب حياة، لأن القلوب لا تشفى بالقسوة بل باللين، ولا تبنى العلاقات بالخوف بل بالمودة والاحترام. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، خليكم لطيفين لينين مع الأشخاص اللي حولكم. كنت معكم في استراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نبين عبد الله، وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي. شكرا لكم، نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل.
2: قلبي الزلمة كل لي غلمة ترى ننسي تراسي عيني شوفوا في السماء 99.9

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة، ليس

0: لحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس

0: يأسرك من أول رشفة، ليس حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
8: يا جو بيت، أوه ليخا.
0: اسمعها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن.
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
8: يا جو بيت، أوه ليخا.
0: اسمعها.

الساعة الآن 3:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك، سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 99.9.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: الله يشعل بيضا.
1: الساعة الآن الرابعة تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
5: تي مول

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
2: يا جو بيتس، أوه ليخا.
3: اسمعها.

0: الماضي.
1: الساعة الآن 5 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4-74.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها،
5: اسمعها، تعشقها.

0: تعشقها تعشقها في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بانا فعل العود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
5: تعشقها.

الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولاً.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9
0: 99.

0: لكم.
1: الساعة الآن 7 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
0: 99.9

0: اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
2: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: تي مول.

0: المتعات ورفاهية العائلة.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة

0: أعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: قلبي الزلمة كل ليلة كلمة
0: قراني نسيت راسي عيني يشوفوا في السماء. 99.9

آخر. السلام عليكم، أنا حمود الخضر. إذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون، سبسكرايب، لايك، شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. راحة تدوم.

الساعة الآن 8:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99.9. اسمعها تعشقها.
1: اسمعها تعشقها.

0: يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هوس لا يوقفك شيء.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: تتعشقها. في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
1: مع كوب من البن.
0: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
1: كوب من البن.
0: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
1: أفضل من البن.
0: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
1: أجود أنواع البن.
0: وليس هنالك أفضل من
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس.
0: شاي
1: بن
0: شاي
1: بن
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
3: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
8: يا جو بيت، أوه ليخة.
9: اسمعها

0: جنك كان جاي يمشي
1: اطبق عشقك بعشقي يطلع حبي لك صدقي واذا الاشكال بالناتج ميت بيك هم تلقي
2: الو

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
11: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
10: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
11: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
12: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

امتى انا اشوف يا كامل وصوف متى متى قول لي تسمح ظروف وامتى انا اشوفك يا كامل.

0: 99.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا البن هو
10: بن. وليش مش شاي؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
10: وليش مش شاي الكابوس؟
11: يا صباح البن شوف حلوة.
10: لا لا لا
11: شوف شوف كيف
10: يا صباح الشاي.
11: لا تحاول
10: حلوة.
11: صباح البن أحلى.
10: شاي الكابوس.
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
14: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
13: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
14: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
15: من ترتفع في فواتير الكهرباء بعض استقرار تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
16: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
15: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
16: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
15: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
16: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك
5: للتميز.
6: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات، بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: افتك بواج القمر كل ما ظهر نورا ورسمت لك يا
2: 99

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت

يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إن

لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم

فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان

تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها

لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم

أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإن

منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا

تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة.

قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل

إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة

يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا

الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك.

إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

ذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم

في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض

الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه.

فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة

إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدقون

به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.

فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب

الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا

هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى

لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن

بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب

فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي.

قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون

ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون

أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين.

أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة

أجئتنا؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة

أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسل

فأقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إن

وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون

30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع

انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنا

آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات

سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا

أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل

والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم

ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين

يتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست برب

وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم

ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا

ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما

تَعْقِلُونَ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له

أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتم

الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض.

من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا جئت

خير من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك رب

يشاقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أن